0: أقلهم ماذا؟
1: كمامة
0: الكمامة.
1: أبسطهم.
0: على الأقل نديروا الكمامة باش ما نعاديوش الناس اللي عزاز علينا في الدار، الناس
1: نعم
0: اللي كنخدموا معاهم في العمل. ملي غنمشي للسبيطار ما نعاديش هذوك الناس اللي في السبيطار، ما نعاديش مهني الصحة. على الأقل كندير الكمامة ديالي ملي كنجي نعطاس ولا نجي نكح،
1: نعم
0: كندير واحد المنديل ورقي
1: مهم.
0: اللي كنحاول ملي نسالي نرميه في السلة المخصصة لهذاك الشيء ديال الأزبال. إذن هذه الأولى، المواظبة على إجراءات ديال النظافة الشخصية. حيت النظافة الشخصية
1: للمريض
0: دائما كتحمينا ماشي غير من مرض السل، من بزاف الأمراض،
1: نعم صح
0: اللي أولهم غسلوا اليدين. الإنسان دائما يغسل يديه قبل الأكل، بعد الأكل، منين
1: نعم
0: يخرج من المرحاض، منين يقيس
1: نعم
0: شي
1: صح
0: حاجة
1: ملي يكون
0: موسخة.
1: كان برا
0: خاص
1: ورشانا
0: يكون عندنا داك اللسوسي
1: ثقافة نعم
0: ديال أن راه يدينا موسخين، ما
1: تكون
0: يمكنش أي
1: راسخة في
0: حاجة
1: اليد هنا نعم
0: نديروها في فمنا ويدينا موسخين. دونك يعني هذه نظافة شخصية، غسل اليدين، تغطية الفم والأنف منين بغي نكح ولا نعطس. كما قلت قبيلاتي ندير هذاك
1: نعم
0: المنديل الورقي، يعني كلينكس اللي كنقولوا، وكنأكد على التهوية، التهوية الجيدة ديال يعني أماكن العيش. كيقول لك الدار، هذا مثال، الدار اللي كتدخل ليها
1: شمس
0: الشمس
1: ما كيدخلها
0: ما
1: المرض
0: كيدخل ليهاش الطبيب
1: نعم
0: ولا المرضى.
1: نعم
0: فمثلا دور الحضانة خصها تكون مهوية، القاعات الدراسية خصها تكون مهوية، الغرف المنزلية تكون
1: نعم
0: مهوية ومشمشة، المكاتب. كل ما كانت التهوية هذا كيخلي بأن ديك المكان يعني
1: يعني آمن
0: آمن، وكيحمينا من هذيك الأمراض ديال مثلا هذا اللي كنهضروا عليه ديال السل. كاين تحسيس مهم فاش في الكشف
1: نعم
0: المبكر،
1: مبكر نعم
0: كل
1: بالفعل
0: ما كشفنا عليه
1: كل ما
0: مبكرا
1: كان أفضل نعم
0: في حالة ظهور هذيك الأعراض اللي قلناها قبيلاتي. إنسان كيكح 3 سيمانات هو كيكح،
1: نعم
0: وبعض المرات كيخرج واحد التنخيمة
1: فيها الدم
0: اللي
1: نعم
0: كتكون فيها واحد الخطوط ديال الدم،
1: نعم
0: كيحس براسه بدا كيضعف،
1: يضعف نعم
0: ما عندوش الشهية، ما كيجي كيعرق في الليل. يعني هادو
1: هذا
0: أعراض
1: واضحة نعم
0: نمشي ندير الكشف، ما خسرت والو،
1: والكشف
0: كل شيء
1: نذكره
0: بالمجان.
1: دائما عن الكشف بالمجان
0: وإلا كان
1: والدواء بالمجان
0: فوالا
1: والتتبع بالمجان
0: بالمجان
1: إذا ماذا ينتظر هذا
0: نمشي،
1: المريض؟
0: نمشي نقضي يعني مسائلي، باش إلا كان في داء
1: نعم
0: السل كنكون اكتشفته على بكري. والأهم من هذا الشيء كله أختي دوشة، فيما يخص محاربة بزاف ديال الأمراض،
1: نعم
0: هو تقوية الجهاز المناعي.
1: المناعي نعم
0: باش كيفاش غادي نقوي الجهاز المناعي ديالنا؟ بالحصول على تغذية
1: السليمة نعم
0: صحية ومتوازنة، ممارسة نشاط رياضي. الجسم راه خصو يتحرك، كل ما تحرك الجسم الأكسجين كيدخل مزيان للخلايا، والخلايا كيخدموا والجهاز كيخدم. حيت حنا معرضين أننا تكون عندنا يعني خلايا ضارة وخلايا غير ضارة. كل ما كان الجهاز المناعي يعني قوي كيطرد هذيك الخلايا الضارة،
1: نعم
0: كل ما كان الجهاز المناعي ضعيف
1: نعم كل ما انتشرت البكتيريا أكثر
0: كتبقى هذيك الخلايا
1: نعم
0: الضارة وكتكاثر وكدير لنا المرض.
1: نعم
0: راه كله يعني السر كله كيكمن في تقوية الجهاز المناعي. حتى أمراض السرطانات اللي هي غير
1: نعم
0: معدية،
1: نعم
0: كل يعني للأسف رجعت التغذية عند يعني
1: نعم
0: شبابنا
1: غير
0: وهذا
1: منتظمة نعم
0: غير منتظمة غير
1: للأسف نعم
0: متوازنة، وجبات سريعة،
1: نعم
0: النوم ما كاينش، الناس ما بقاتش كتنعس،
1: نعم صحيح
0: التوتر، التوتر.
1: نعم
0: بحال دابا مثلا نقول لك مثلا في البلدان يعني المتقدمة والمتطورة اللي كان يعني المستوى العيش ديالها
1: نعم
0: طالع، كانوا حتى هذيك الجلبة ديال داء السل حيدوها، لأنهم هما يعني النيفو دو في
1: واثقين في نفوسهم نعم
0: مزيان، التغذية عندهم داك الشيء. ولكن بحال اللي كان داك الساعة داء السل عندهم قليل، رجع بان مناش من التوتر
1: نعم
0: والقلق.
1: نعم
0: راه
1: وكذلك
0: نقدر
1: يعني
0: نكون
1: الأكل
0: كناكل
1: غير صحي
0: مزيان،
1: نعم
0: كناكل مزيان وكنتحرك، ولكن انا دائم التوتر ودائم القلق، هذا كيأثر على الجهاز المناعي، وبالتالي كنكون عرضة للأمراض. إذن كنحاولوا نديروا تغذية صحية، نشاط بدني، الحصول على النوم الكافي، تجنب التوتر، التدخين، والكحول خصوصا يعني
1: المخدرات
0: وكاع الاماكن المزدحمه اللي فيها الناس بزاف وضيقه وما مهوياش نحاول نتجنبها.
1: رانا دائما كنتكلموا للتذكير عن يعني المصاب بداء السل. نعم هذه النصائح موجهه للمريض. نعم
0: هذه يعني بصفه عامه بصفه عامه يعني نصائح باش نحمي راسي من داء
1: العدوى. نعم
0: هذه نصائح يعني ماشي للمريض، هذه الناس اللي مازال ما مراتش وكيخصهم يحميو نفسهم. كيفاش غادي نحمي نفسي باش ما يجينيش السل؟ نحاول نقوي المناعه ديالي عن طريق التغذيه والنوم الكافي وابتعاد عن القلق والتوتر. نحاول نتجنب ديك الاماكن المزدحمه اللي كيكونوا فيها الناس بزاف وما مهوياش. نحاول يعني البيت ديالي نهويه ويكون مشمش. داكشي علاش كنقولوا هنايا راه كتدخل قطاعات اخرى في محاربه داء السل، يعني داك التهيئه الحضريه، يعني داك الرخصه للبناء كيفاش كتعطى للديور بانه كيخص تكون الدار مشمشه ومهويه. الدار اللي ما عندهاش اللي عندها غير فرزاطه وحده كيقول لك خصك دير لاكور باش كيكون واحد دائما دوك الغرف تكون مهويه. هذا يوحي لنا بان راه كاين مجموعه من القطاعات اللي داخله في اطار هاد البرامج الصحيه يعني باش كتعاون وزاره الصحه
1: تكون الفرقاء جميعا على
0: نعم نعم. وبيان سور كيخصنا نكونوا واعين بالعلامات ديالو الاوليه باش نمشيو ونكشفوا عليه في المراكز الصحيه. ولا كان فينا داء السل كنكونوا مشينا في مراحل يعني اللي على بكري، دونك العلاج كيكون حتى هو يعني مضمون الى تبعنا الالتزامات ديالو.
1: نعم اذا تاكد المريض بانه مصاب بداء السل شو الواجب عليه فعله؟
0: نعم يعني دابا فتنا الوقايه.
1: نعم.
0: للاسف ان الواحد يعني تاكد عنده داء السل. اذا تاكدت الاصابه بداء السل النشط كيخصنا ناخذوا مجموعه من الاجراءات.
1: ذكروا دائما على النشط، قلتي على انه هو الذي يعدي.
0: نعم خصنا نلتزموا باش بواحد الاجراءات باش جوج الحوايج، باش هذاك باش نبرى.
1: نعم.
0: انايا كمريض بدا السل كنبرى
1: باش
0: ما نعاديش وحدين اخرين.
1: نعم
0: يعني خص دائما يكون عندي داك لو سوسي انني خصني نبرى حيت انا تاكدت الاصابه ديالي معليش كيخصني
1: نتقبلها المريض. نعم
0: نتقبلها ونتشافى وكيخصني نحاول ما نعاديش الناس الاخرين. شنو هي الاجراءات اللي خصني ندير باش نحقق هاد الجوج، انني نبرى وما نعاديش الناس؟ نلتزم حرفيا بالوصفه الطبيه للطبيب المعالج. خصني نلتزم حرفيا. علاش؟ لانه كيعطيه هما الطبيب كيعبروا كيعرف اشنو هو الدواء اللي غيعطيه.
1: نعم.
0: شحال ديال الدواء كيخص داك المريض يلتزم بها. كيقول له مثلا كيخصك تاخذ هذا الدواء وتجلس واحد الساعه ونص او ساعتين عاد تاكل.
1: نعم.
0: علاش؟ باش داك الدواء كيدير المفعول ديالو. لان كيدير المفعول ديالو على معده فارغه. هذه خصني نحترمها.
1: نعم ضروري،
0: ماشي حتى نفيق وناكل وعاد نقول لي محقه يلا ارو لي نشرب الدواء. لا كيخصو ياخذو على معده فارغه باش كيدير الدواء المفعول ديالو. وهذاك شحال عطاه عدد الجرعات كيخصو يلتزم بها وما يفوتهاش. وراه كيقولوا له كيخصو كل نهار نورمالمون 7 سور 6 يعني كل نهار كيخصو يشرب الدواء وكيخصو يلتزم به. شنو كيوقع اختي دوشا؟ ان الانسان كيكون مريض مهدود كيبدا الدواء باش كيحس
1: تحسس،
0: يحس بواحد التحسن. كيقول انايا علاش 6 شهور ما بقيتش نشرب الدواء راه ضرني
1: للاسف. نعم
0: كيحبس
1: وهذا يقع كثيرا.
0: حنا غنطرقوا ليه من بعد. اذا نبقاو شنو هي الاجراءات؟
1: نعم.
0: انه كيخصو يتبع دوك يلتزم بهم اللي قالوا له يديرها خصو يديرها فيما يخص العلاج بالدواء. انه في ذاك الاول في الاسابيع الاولى لانه كيكون باقي معدي خصوصا اذا كان عنده فريه كيكون معدي في الاول. كيخصو يبقى في البيت ديالو ويلتزم الراحه وياخذ الدواء ويعزل يعزل نفسه ديك واحد عنده واحد 3 الاسابيع.
1: نعم يتبع نصائح الطبيب وهذا مهم.
0: نعم ويحرص باش يدير الكمامه الا كانوا عنده الا كان مع شي حد ولا اضطر انه يخرج من الدار يحاول يدير الكمامه. منين يبغي يعطس يبغي يكح يدير المنديل الورقي يهوي الدار، خاصه ضروري تهويه الدار، نحلو شويه دوك الشراجم ونخليو الشميشه تدخل. الا بغي الا جاتو ديك بغى يتدخل ما يلوحش في الشارع، يدير منديل يديرها في منديل ومن يلقى داك
1: يخلي حد يغيس بيدو باش ما
0: وفي ذاك الاول راه الطبيب كيعطيه واحد الشهاده الطبيه انه الا كان كيقرا ولا كان كيخدم كيرتاح حتى كياخذ الدواء شويه المفعول ديالو، وخصوصا ما يبقاش يكون معدي، حيت اين فوا كي واحد كدوز كي قلنا لك واحد ثلاثه الاسابيع الاكثر اربعه الاسابيع المريض ما كيبقاش معدي،
1: وهذا مهم
0: ياخذ الدواء ديالو
1: وبالنسبه ما يبقاش عندهم ذاك الهاجس ديال الخوف من
0: عندهم. لا لا لا، خص غير داك الاول خصو يكون واعي غير بداك الاول، يصبر ويكون عارف راسو بانه راه الا كح وطلق ديك الكحه ديالو في الهواء راها كتستنشقها واحد اخر، يقدر عادي اقرب الناس اللي هما وليداتو الاسره ديالو. وحنا زعما يعني كنخافوا على افراد الاسره ديالنا. طبعا
1: الحمد لله مسلمون
0: ومبغوش الضرر الناس
1: الحمد لله، وهذا ما غادي يكون الشفاء منه. نعم صحيح.
0: اذا النصيحه اللي كنعطيو الناس اللي مصابين بداء السل انهم يتبعوا العلاج ديالهم، لانه هو الطريقه الوحيده باش يحميو الصحه ديالهم. الطريقه الوحيده باش يحميو الصحه ديالهم، وانه يعني خص الناس اللي عندها الجهاز المناعي ضعيف تكون واعيه بهذه الخطوره ديال هذا المرض هذا، لان الجهاز المناعي ما كيمناش نكونوا حنا نقدروا نكونوا في نفس البلاصه، وانا الجهاز ديال المناعي ديالي ضعيف وانت الجهاز المناعي ديالك قوي، انت اللي قوي عندك ما يجيكش السل، انا يجيني السل. اذا خصنا نكونوا واعيين الناس اللي كيديروا
1: كلها مناعته. نعم
0: كاين المناعة ديالنا، عطينا الناس اللي عندهم اكثر خطوره،
1: الناس اللي عندهم ذاك مثلا يعني الصامت اللي يمكن يوم قلت ينفجر يوم ما،
0: الناس اللي عندهم يعني النوع الصامت هذوك غير معديين، ولكن الا كان يعني اللي ظروف ما الجهاز المناعي ديالهم هبط كيولي نشيط
1: ويعالجوا تتم علاج بالادويه. نعم
0: كيتم العلاج ديالو الحمد لله، يعني كما احنا كنقولوا الوقايه خير من العلاج.
1: نعم ولا الى ما استعملوش الدواء
0: يعني الانسان الى ما استعملش الدواء
1: هذا اللي عنده الصامت مثلا. نعم
0: اللي عنده الصامت ما كيحتاجش العلاج.
1: نعم
0: ما كيحتاجش العلاج، كيحتاج غير انه ياخذ التدابير الوقائيه.
1: نعم
0: كيقدر يكون عارف، يقدر يكون هو كاع ما عارف راسو راه عنده.
1: نعم صحيح. نعم صحيح.
0: غير يعني انسان دائما
1: ياخذ دائما هذا واجب كاع على على كل
0: التدابير الوقائيه ديال انه الواحد يغسل يديه ويحاول
1: النظافه
0: الشخصيه،
1: يحاول ياكل مزدحم،
0: نمط العيش السليم باش كيحمي الجهاز المناعي ديالو. ربما السؤال اللي نقدروا نطرحوه دابا كيقول لك وانا مريض بالسل.
1: نعم
0: ايوا واش غنقدر نتعالج ولا لا؟
1: اي مرض يطرح هذا التساؤل. نعم كيكون عنده هاجس الخوف وهاجس
0: انا غنقدر ندير الدواء ولكن واش غنبرى؟ راه بزاف الامراض الناس كدير الدواء وما كتبراش.
1: نعم.
0: هذا السل صعيب وهد لي الصحه ديالي وضعافيت، ما بقيت قدرت نخدم، ما بقيت قدرت مثلا نقرا، ما قعدتي جهد، كيفاش غندير؟ واش غادي نبرى؟ كنبغيو نطمئنوا الناس، نطمئنوا من هذا المنبر انه داء السل الحمد لله، الحمد لله. نعم. انه كيتعالج، ولكن بشرط ان الانسان خصو يصبر ويلتزم، لان الشفاء
1: بالوقت المعطي الفتره المحدده للعلاج يجب الواجب الاحترام، ما يقول انا عندي شهرين وبريت
0: هذا هو الخطا اللي كيخليو الناس مهني الصحه كيمشيو يقلبوا عليه، حيت كيتبع في المركز الصحي كيكون الدوسي ديالو، كيجي المركز الصحي مثلا كل اسبوع ولا كل واحد الوقت محدد باش كياخذ الدواء ديالو وكيمشي ياك. كيحس براسو ولا لاباس، وراي كتبدا الدواء ديك الشهر شهرين كتحس براسك بخير، كيقولوا انايا علاش غنبقى نتبع وما قالوا لي 6 شهور
1: صافي ما عندي والو،
0: يمكن انا الحاله ديالي كاع ما كتبغي 6 شهور انا وليت لاباس. اش كيوقع هنا اختي دوشه؟ ما كيبراش اولا، راه ما كيبراش ياك، كتدهور الحاله الصحيه ديالو، غير يلا حس هو حس براسو شي شويه ياك، واحد الوقيته كتدهور الحاله الصحيه ديالو. علاش؟ لانه كيظهر السل اكثر اكثر فتكا، يا اما كتوليو من 6 شهور كتولي عام وكثر حتى العام ونص،
1: وهذا الاخطر. نعم
0: وهو ما حمدش الله على 6 شهور، هو ولا في عام ولا عام ونص. بعض المرات ما كيبراش، علاش؟ لان هذاك الجرثومه اللي كتسبب داء السل عطيتيها الوقت فين تعرف على هذاك الدواء وكونات مناعه منه. يعني انت وخرجعتي، يعني حسيتي بالحاله ديالك تدهورات وقلتي واعوذ بالله نرجع ثاني عندهم نقول لهم راه انا سمحوا لي قطعت الدواء وراني رجعت مرت، انا عاود داويوني، كيقدروا يعطيوه الدواء ما كيبقاش يقضي. علاش؟ لان الجرثومه منين حبستي الدواء عطيتيها الوقت،
1: هذا خطير وخطير،
0: عطيتيها الوقت انها هي تعرف على هذاك الدواء، حيت الجراثيم ذكيين.
1: نعم صحيح
0: ذكيين. علاش دائما كيقول لك الطبيب منين يقول لك 8 ايام ديال الدواء دير 8 ايام، يقول لك 10 ايام دير 10 ايام، يقول لك 15 يوم دير 15 يوم، حيت كتبقى كتعطيه الدواء كل نهار هذيك الجرثومه حتى كتقضي عليها مره. ملي انت غير كتعطيها واحد الشويه وتحبس هي كتكون باقا ما ماتتش.
1: بحال عطيتيها فرصه،
0: عطيتيها فرصه قالت ارا نتعرف على هذا الدواء اللي غيقضي عليا، اشنو هي التركيبه ديالو، كتنوض كدير حتى هي مضادات ضد هذاك الدواء،
1: خدامه مع راسها.
0: نعم انتيليجونت. وبالتالي ملي انت كاع كتولي في واحد الحاله يعني كتسمى لا غوشيت، كترجع تمرض وكتمرض اكثر، ملي واخا تبقى تشرب الدواء دي فوا ما كيقضيش لك، لان هذيك الجرثومه دارت هي وسائل دفاعيه، واخا تشرب عليها الدواء ما كتي ما
1: عندهاش سوق فيك. واش هو السبب هذا؟ انت اللي مسبب فيه نفسك للاسف الشديد.
0: داكشي علاش كنحاولوا حنا مهني الصحه كنبقاو نركزوا على الاهميه ديال تتمه العلاج، كنقولوا ليها المريض كمل دواك حتى الاخر، قلنا لك 6 شهور دير 6 شهور واخا تولي تحس براسك مزيان. شتي اختي دوشا المرحله العلاج فيها 6 شهور، كل شهرين كيمشي عند الطبيب بسيط قلنا في هذاك المركز ديال التشخيص، كيعاودوا يديروا ليه التحليله ديال التنخيمه ياك، وكيلقاوها الحمد لله مزيان ما بقاش،
1: كيعطوه الدواء
0: وكياخذ عاود ثاني الحمد لله، وثاني كيدوز شهرين وكيدير التحليله وكيلقاوها مزيانه، كيزيد كيقولوا له دير شهرين اخرى، يعني كيدير 6 شهور حتى كيدير التنخيمه الاخر كتخرج مزيانه، كيقولوا له انت الحمد لله
1: شوفي تماما
0: الشفاء.
1: هذا الا التزمتي التزام،
0: خاص
1: بالوقت
0: الانسان يلتزم،
1: تتبع نصائح الطبيب،
0: واش متوفر بالمجان؟ تخيلي كل ماشي متوفر بالمجان، عرفتي شحال غيخسر تاع الفلوس؟
1: نعم
0: راه فلوس كثيره اختي دوشا.
1: نعم صحيح،
0: يعني الامراض اللي ما داخلاش في اطار برامج صحيه المريض راه كيخسر فلوس.
1: صحيحه،
0: ما بين الراديو، ما بين الطبيب، ما بين التحاليل والدواء، يعني ملي كتخصك تاخذ الدواء مده طويله عرفتي سهل الشاغ، وانت هذا يعني في اطار تحسين الصحه العموميه الوزاره دارته في برنامج، اي مرض في برنامج وطني كتكون انت الدوله متكلفه لك
1: بالجميع
0: المرض من التشخيص حتى العلاج،
1: وهذا الحمد لله جيد.
0: اش خصو المريض اش خصو يدير؟
1: شي نفتخروا به الحمد لله على وجود في بلدنا الحمد لله ربي حامدين
0: الحمد لله. حيت الا ما حميناش بعضياتنا
1: نعم صحيح
0: المرض كيكثر. نعم. انا يا مريض ولا قلت هو صافي انا ما يا لوغ ما في علاش غندير الكمامه، خلي
1: خلي بنادم ثاني تعدانا.
0: واحد كيعادي 10 و10 كيعادي وهذا، وكتبقى وتخيلي كلشي يولي لك مريض بالسل، يعني المنظومه هذا. داكشي علاش الوزاره كتحرص على هذا البرنامج الوطني لمحاربه داء السل، باش كنحميو الناس من اولا الوقايه
1: وحمايه المجتمع،
0: ثانيا من الحمايه، وخصوصا يعني من الاشكال اللي كتكون ريزيستانت، هذيك هي الصعيبه. داكشي علاش كنتمنى ان المستمعين والمستمعات يوعاو بانه هذا مرض السل هو قابل للشفاء.
1: الحمد لله.
0: بشرط التزام بالنصائح،
1: ويعني تتبع نصائح الطبيب، ويعني نشر التوعية ونشر التعريف بهذا المرض، اللي أبواب الإذاعة مفتوحة مثل هذه البرامج اللي هي توعوية، واللي أنتم متعاونين معنا مجال الصحة، وأيضا للتعاون الجميع، أي مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع كمواطنين، سواء مجتمع مدني، مؤسسات يعني تابعة للدولة هي معنية بهذا المجال.

0: الكل يجب أن يساهم في
1: التحسيس
0: ويشارك في التحسيس والتعريف والتوعية
1: نعم.
0: بهذا المرض اللي هو مرض فتاك، واللي الدولة وضعه الالتزام على برنامج سنوي الحمد لله متوفر على مدار السنة
1: مدار السنة
0: في
1: في
0: خدمة
1: المراكز
0: المواطنين.
1: الصحية.
0: نعم،
1: نعم
0: المراكز الصحية المتواجدة بأي مدينة في مدن المملكة.
1: نعم أختي توشا، هدف يعني احنا اليوم هضرنا على داء السل اللي كيقيس الرئتين.
0: نعم،
1: لأنه هو اللي كيكون معدي.
0: منتشر، نعم ويعدي.
1: نعم
0: نعم صحيح.
1: اللي نبغي نعود ونذكروا به المستمعين والمستمعات أن داء السل كيقدر يقيس أعضاء أخرى كما كنقولوا
0: لم
1: دائما،
0: يعرفوا يعني هذه
1: بالرغم أنها ما
0: مسألة.
1: كتكونش معدية. يعني احنا دابا عطينا واحد الحيز كبير لداء السل اللي كيقيس الرئتين، علاش؟ لأنه كيعادي، وبالتالي
0: حاجة كتعادي
1: كتخلق
0: نشرة
1: مشكل
0: الصوعية، تخلق مشكل. نعم
1: للصحة العمومية.
0: نعم
1: دابا يعني الوزارة كتعطي أهمية عاود تاني الأشكال ديال داء السل الغير المعدي اللي كيقيس الأعضاء الأخرى. هذه للأسف راه 53%، 53%
0: مرتفع جدا. نعم
1: تهي خلقه مشكل. وداكشي علاش يعني في داك البروسيسيوس ديال التشخيص، يعني منين ما كيبانش ان يعني ما كاينش في الريه، لان الطبيب ديال الستر هو اللي مكلف بداء السل اللي كاين في الريه. لنفرض مثلا لقاو عنده داء السل في العظم مثلا، كيمشي عند الطبيب اللي مختص مثلا في العظام، لقاوه له مثلا في الغدد اللمفاويه، او مثلا لقاوه له في الدماغ، كيمشي عند النوق وكيتبع معاه. كيقدر
0: اختصاصي. نعم
1: يقيس الجهاز الهضمي، دونك يمشي عند الطبيب اللي مختص في الجهاز الهضمي، على حساب
0: هذا
1: فين
0: إذا تم،
1: كاين.
0: عفوا المقاطعة، هذا اللي كتقول لك إذا تم إهمال يعني معالجة المرض
1: المرض
0: من
1: يعني
0: البداية
1: كيتطور،
0: ممكن يصيب هذه الأعضاء الأخرى،
1: تهي
0: هذا خطير
1: كيخلق
0: جدا.
1: مشكل
0: نعم
1: للمريض.
0: نعم
1: يعني هنا ما
0: وغينا
1: كيعاديش،
0: عنها. نعم
1: ولكن يعني كتطور
0: نعم
1: الحالة،
0: صحيح.
1: كتطور الحالة وكتكون صعيبة في الشفاء. ولكن إلى الإنسان يعني قدر أنه يمشي يكشف على راسه على بكري، يعني من
0: أفضل.
1: هنا كنبغيو نقولوا هذا يعني في إطار البرامج الصحية، ماشي غير طبيب الستر، كيقدر يمشي عند النوغ، يمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي، يمشي عند الطبيب ديال الغدد، يمشي عند المهم. الإصابة ديال هاد الجرثومة كتقيس ماشي غير الرئة، كتقيس يعني أعضاء
0: أعضاء أخرى من
1: أخرين.
0: الجسد.
1: وهنا وجب دائما دائما أن الإنسان يدير الكشف المبكر ويلتزم
0: نعم
1: بالوصفة الطبية، ويفهم أنه
0: مريض،
1: إلا يحس
0: فهم أنه
1: إلا
0: مريض
1: ما تبعش
0: يجب
1: الدواء
0: تتبع العلاج،
1: راه غيطيح في الحالات ديال
0: أخطر.
1: الغوشيت والحالات ديال المقاومة على ريزيستانس اللي كتكون أصعب في العلاج.
0: نعم
1: والناس اللي هما عرضة اللي حاسين بأن المناعة ديالهم ضعيفة،
0: ضعيفة. نعم
1: ناس سكر، ناس اللي كيديروا تصفية الدم، ناس اللي عندهم التهابات مزمنة، ناس اللي كيديروا زراعة الأعضاء، يعني ناس ديال فقدان المناعة المكتسبة، الناس اللي عندهم توتر دائم،
0: نعم
1: هادو كيكونوا ناس عرضة
0: عرضة.
1: للأمراض.
0: نعم
1: كيخصهم يمشيوا ويكشفوا على نفوسهم ويلتزموا بالوصفة هذا، ويحمي نفسه
0: ويحمي
1: وكيحمي
0: مجتمعه
1: الناس
0: وأسرته.
1: اللي
0: نعم
1: الأسرة
0: والحيطين
1: ديالو
0: بالكامل.
1: والمحيط ديالو.
0: نعم إذا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا باسمكم جميعا. أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، ونتمنى إن شاء الله أن نستضيفها في حلقات قادمة بإذن الله. لكم تحيات دوشا شبكار نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
7: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
8: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
10: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
11: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
13: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
3: السنيورة جاكلين.
4: السنيورة جاكلين،
3: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
4: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
3: ضبط الصوت وسجل الحلقات
2: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
3: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 24.
2: خليوا الأيام ترسم طريقنا، كلها سنوات قليلة ولازم ما نتلاقاو إلى ما متنا.
3: فعلا، حتى لما لقتنا العلاقة العاطفية تلاقينا العلاقة العائلية، حتى واحد فينا ما عنده فين يهرب من الآخر.
4: أسيادنا أسيادنا تحرك برا، هذا وجد الدار كينتظرونا. وين الحديث بقية؟
2: وعجبك أكادير؟
3: مدينة ساحرة.
2: المغرب ولله الحمد كله ساحر،
3: ولكن كل جهة عندها نكهة خاصة وجمال مخالف، وهذا الشيء كيجعل من بلادنا فعلا الفرح فيها رائع ومتعدد الألوان. بما أن المغرب كتعتز به وكيعجبك، أشنو اللي خلاك ما تجيش تزوره وتزور أهلك في العطلة وفضلتي تجول في بلدان أخرى؟
2: لأن هذه بلادي مرجع إلا لها، فيها نعيش وعليها نموت، وفي هذه سنوات الدراسة كنتهز فرصة باش نتعرف على أكبر عدد من دول العالم، يمكن إلى كسب تجارب عديدة نفيد بها بلادي لما نقرر نستقر ونعيش فيها نهائيا.
3: هو كان حيي فيك هذه الوطنية الصادقة. انت فعلا مواطن مثالي.
2: ما كيتجاهل بلاده وفضلها عليه إلا الجاحد وضعيف الإيمان.
4: ايه عندك الحق، حب الوطن من الإيمان، هكذا تعلمنا في المدرسة.

0: اسمع الحاج، ما عندك علاش تطعن راسك ولا تطعن معك داك الولد؟ اش من موضوع فاش بغيت تفتحه؟ موضوع ديك اللي ما كتسماش اسيدي، هو حر وحتى حد ما يقدر يعرف الظروف.
1: هو حر الظروف؟ اش هاد الكلام الحاج عمر؟ شفتك بدلتي اسلوبك معايا حول هاد الموضوع.
0: الولاد سيدي هما اللي كيجوجوا نفوسهم، تدخل الوالدين كيكون تدخل بالنصيحة وبالموافقة وقراءة الفاتحة، أما تمنعهم وترغم عليهم وتختار لهم هذه تربية أكل عليها الدهر وشريب وفات زمانها.
1: والنتيجة؟ تقدر تقول لي أنت النتيجة واللي كتظل كتشوفها قدامك في المحكمة ليل ونهار؟ طلاق زمان كل ما كان كيوقع كيكون بحل فاجعة داخل العائلة.
0: خلينا من زمان، هذا عصر التطور والسرعة والحرية الزايدة على المعقول.
1: إذا ما علينا غير نستسلموا لولادنا ونخليهم غاديين للزوبية قدام عينينا، وحنا ما قادرين نعملوا حتى شي حاجة ولا نتخذوا أي موقف.
0: أخويا كلامنا راه صبح مرفوض.
1: لا لا لا لا، فشناهم بلا قياس.
0: وعلاش ما تقول شيء أن المصلحة المادية صبحت فارضة وجودها على كل مصلحة أخرى؟
1: نبقاو حاملين همومهم هموم الولاد حتى كيكبروا، ونبقاو حاملين همومهم هموم الولاد هم رجال فاتحين بيوت وعندهم ولاد، وحنا ما نديوهاش فراسنا خلاص. اسيدي دبروا لراسهم، لما كيتقادوا الكتاف كل واحد يعوف بحرو او لا.
0: هذا استسلام وهزيمه ولا اقتناع ورجوع للحقيقه؟
1: الا بقينا في هذا الموضوع ما غاديش نمشيو للدار بكري ونتعطلوا على العشاء. يلا سيدي نتحركوا هو الاول.
0: اسيدي اللي بغيتي، وان كنت كنحس بالراحه بهاد الجوله الليليه القصيره.
1: ايوا نتعشاو ونجيبوا دوره قصيره، عندي بزاف ما نقول لك اخاي. بصراحه راني افتقدتك من يوم سافرتي لاكادير.
0: وحتى انا خويا، وربي شاهد عليا فيك الاخ والصديق والحبيب والقريب من القلب اكثر من اي حد اخر. والعمر كيجري بسرعه ما كيرحمش اخويا.
1: القلب على القلب اخي عمر، وانا علاش مطعون ومفقوس هكذا؟ حيت ما باغيش خيرنا يمشي لغيرنا. هذه غير على مصلحتنا المشتركه المبنيه على محبه خالصه لوجه الله والدم.
0: اللي فيها الخير ياتي بها الله. زيد اخويا زيد، رحنا تعطلنا عليهم بالعشاء. زيد

0: عجيب، يعني الواليد باقي ما فتحك حتى في شي موضوع؟
1: لا حاضر عيني، بزز باش قال لي ديك لاباس ودور وجهه كأنني عايش معاه في الدار وكيضل لي يشوفني صباح وعشية.
0: حيت هو مزبلها وخايفك تكون عارف أسراره. هو حلال والناس حرام، هو من حقه يحب ويتزوج وحنا لا. ايوا علام هذا.
1: ما تخافش على اخوك، كنتظر غير يفتح معايا هذا الموضوع ونسمعوا الكلام القاصح. ما غاديش يوجدني ذاك علال اللي كيعرف زمان ياكل القدح وساكت، وطبعا في حدود الاداب والاحترام، مواجهه صريحه فقط.
0: اي ما عندي ما نتسالك، فيقوا بعيوبه ما فيها باس. اللي عندي انا دابا في دماغي وشغلني بزاف هي الوالده. قول لي امرا، قناتي غتسافر ولا مازال رافضه؟
1: اتفقت معها على فكره.
0: ما هي
1: غادي يا سيدي ندي معايا نسخه من الملف الطبي ديالها ونعرضه على اختصاصي هناك في باريس، ونشوف حتى طبيب نفساني ونحكي له الواقعه بكل صراحه. ومن بعد نقنعوها كاملين بالسفر لباريس الا كان السفر ديالها ضروري.
0: حتى هذه فكره معتبره، وراه كنظن ان الوالد يوافق عليها. راه نادم ومستعد يخسر على العلاج ديالها كل ما كيكسب.

0: كون غير بقيتو بعدا حتى تغداو معنا وعاد قبطو الطريق.
1: الشمس حاره ومن الاحسن نربحو الطريق في النبوري، نفطروا ان شاء الله في مراكش ومن هناك من عاد الله واقادير.
2: اي كتر خيرك سيد الحاج، ما كرهناش نبقاو معاكم شي ايام اخرى، ولا اني سيد عمر متبوع بالخدمه وفي العطله ان شاء الله لازم نكونوا معاكم باش نطمئنوا على الحاجه.
0: بارك الله فيك لاله ربيعه، والله ما سخينا بكم. وقتاش العطله ديالك اخي؟
1: فغشت.
3: هك خذ هذا الرقم ديالي ديال التليفون دا قادر، واسال فينا ساعه ساعه، ماشي من اجلي انا، لا على الاقل حي الرحيم مع عمك.
4: اطمئني انجوى، هاد المره كان وعدك. يلا
3: ما يكون بس عند مرات عمي، ان شاء الله نجبروها لاباس عليها هاد المره الماجه.
4: تمشي على خير، خليتيني سعيد ولو هاد المده القصيره. وجودك معنا نساني كلشي.
3: اش غادي نقول لك، مضطر نصدق ولد عمي. خليتك على خير.
4: و طريق السلامه، لما توصلوا بالسلامه ضروري تعلمونا.
3: واجب، الله يهنيك.

0: ما تقول ليش يا خالد، انا كنعرف ماما بزاف، شي حاجه وقع في الدار واه يمكن ما بغاوش يخلعوني.
1: شكون اللي تكلم معك هذه المره؟
0: كلهم الا ماما. تصور ان علال راه هناك لما تفرقنا معاه في باريس، ما كنتش نهائيا كنفكر انه غادي يسافر للمغرب، هو ما قال لينا حتى شي حاجه. اذا ماشي طبيعي هذا الشيء، شنو وقع بالضبط؟ الله اعلم.
1: ولما كطلبي منهم يدوزوا لك ماماك اش كيقولوا لك؟
0: اهدر خاويه، مره في الحمام ومره عند شي وحده جارتها، ولما اتصلت هذه المره الاخيره بالليل تصور جاوبتني نجوه بنت عمي.
1: بنت عمك؟
0: هي بنت عمي
1: عندكم في الدار؟
0: هي وعمي ومرات عمي كلهم جاوا لعندنا، وفي العرس ديالنا ما جا حتى حد منهم. واه واش هذا الشيء ما يدخلش فيا الشك؟ ماما وقعت لها شي حاجه، ماشي طبيعي، ما يمكنش.
1: تهدني دابا، الناس اللي معنا في المطعم بداو كينتبهوا ليك وانت في هذه العصبيه هذه وهذا القلق. عندي حل.
0: اما هو؟
1: لما نرجعوا للوطيل طلبي مره اخرى الوالده، وهذه المره بإلحاح كبير، وإلا اعتذروا لك مره اخرى انا متفق معاك نوقفوا الرحله ديالنا. صافي متفقين؟
0: ايه هذا هو الحل. اسمح لي يا خالد اعذرني، عرفتي امي لما كتسمع التليفون كتمشي له كتجري هي الاولى، كتظن علال هو اللي غادي يتكلم معها وكتبغي هي الاولى تسمع صوته، وحنا من نهار سافرنا ما سمعتش صوتها.
1: يا ربي ما يكون عندها باس، دخلت في قلبي بنادم طيب كيبان من وجهه وعملته وكلامه، مرانية والطبيبة غادي تنطق من كلامها ونظرتها وجميع تصرفاتها.
0: ما كاين بس إلا اختصرنا الشهر العسل هذه المرة واخا.
1: ايه
0: وكان وعدك. اسمع خالد، حياتنا غادي نحولها لك بحبي ليك وإخلاصي كلها شهر عسل دائم.
1: يا ربي يا ربي.

0: الحاج الطام علال عاد سافر دابا دار خوات، بقينا غير انا وانتي. حتى جلال صيفطو للمتجر يشوف الاحوال كيف عامله، حيت هذه مده ما مشيت لتما. عارفك كتسمعيني وفهماني مزيان، ما قادرش تجاوبي، لكن انا متيقن انك غادي تبراي في يوم من الايام ان شاء الله وتولي كيف كنتي. الحاجه الله يخليك، دخلت عليك بالسنين الطويله اللي عشناها مع بعضنا وبالولاد اللي مشاركين. شوفي فيها، ما عندك علاش ترقي وجهك مني. كل ما حاولت نقرب لك انا عارف انني غلطت في حقك ونستاهل العقوبه، وراني معذب والعقوبه راني بالفعل كنقاسيها في صمت. ساديه في الاول شفت عليها وحنيت عليها اكثر من بعد وفاه زوجها، وكنت خايف عليها بحال وحده من ولادي، لكن ما نعرف كيف وقع لي. تجرأت وحسب تزوجها بزز منها، حيت ما عندها فين تمشي. ظلمتك وظلمتها وظلمت نفسي، وريني شي في هالدنيا شي بشار معصوم من الخطيئة. دابا باش محكمتي عليا انا قابل حكمك، مستعد بإشارة منك نجيبها لك للدار تخدمك مجرد خدامة. ولك هاتي تشوفيني قدامك نخوي الدار، ولي طلبتيها مني توصل لك حتى لبين يديك. انا مستعد الا كنتي سامحتي لي نتسارى بك العالم، واي طبيب يقولوا لي عليه نديك ليلو. جاوبي ولو بإشارة منك تخليني نفهم الرد ديالك. ما عند البكاء باش يفيد، هادشي كتاب عليا. خلي هاد العش مجموع، واللي ضاع يرجع واللي خسر يتصلح. انا نزوج فيك الطال، راكي غالية عندي وغادي تبقي دائما غالية ولو تحكم عليا بالإعدام. هذا وقيل علال وصل لباريس. أو الحاج عمر، ألو، شكون هذه؟ نجاة؟ أهلا بالحبيبة ديالي العروسة الغزالة. أش خبارك بنتي؟ لاباس. الأستاذ خالد لاباس عليه؟ إيه مزيان. أنتم دابا في روما؟ أوه هائل عجباتك ديك الدنيا. علال عاد رجع لباريس اليوم. إيه ها؟ ماماك؟ لا ماماك لاباس عليها وراها كتسلم عليك. ندوزها لك؟ ما يمكنش، حيت عرفتي قلت لك بنتي ماماك خدات حبوب النعاس وراها نعسه، ما نقدرش نفيقها. النعاس حيت دابا هي كيف كانت شويه عيانه. لا لا لا لا لا لا لا, لا ما كاين حتى شي خطر، اعوذ بالله من شي خطر. اسمعي يا بنيتي، غير الوحش هذاك بلا شك هو اللي كيخليك تصوري هذه الاشياء. لا بخير. الو، راني قلت لك راه بخير وعلى خير. اش غادي نخبيو عليك؟ لا واش ما عندكش ثقه في باك؟ طيب باش بغيتيني نحلف لك يا نجاتي هذيك، الله بركه من البكاء والطاعون على والو. واش مرادك تعنيني حتى انا؟ الو، انا في عارك، خلي حياتك طبيعيه وهادئه وراجلك حتى هو ما تقلقيش. نتوما يا حسره في شهر العسل دخلوا المغرب هكذا؟ لا ما نبغيكش تفكري تفكير الله يهديك بنتي، حتى حاجه ما كاينه.
1: دوز لي التليفون.
0: تكلمتي؟ الو بنتي نجات، انا غادي ندوز لك ماماك، راه فاقس من النعاس. بلاتي
1: نجات الحبيبة ديالي. لا بنيتي، ما عندك علاش تخلعي عليا، انا بخير عيانة شوية. لا غير من شقة بنيتي، قلت غير مروحة شي طريحة. لا ما كاين، بس انتي لا بس. وش خبر سيدي خالد؟ الله يرضى عليك بنيتي. لا لا لا ما كاينش تنتبه، انا بخير بخير، غير دوزوا الصفر ديالكم كيف كنتوا مقرين. تصبحي على خير، الله يجيبكم على خير.
2: عطمان قلبي حتى سمعت صوتها، عرفتي كان عقلي غادي يخرج، كنقول مال هادو ما دوزوهاش ليا، علاش ماما ما كتكلمش معايا؟ اذا شي حاجه كاينه.
3: اش غادي يكون عند الله يديك وحنا خلينا اش هو منها. اذا ما عندنا سفر غدا ونمشيو على البرنامج ديالنا اللي قررنا.
2: صافي
3: مازال قدامنا 3 ديال الاسابيع. ايوا شتي كنت غادي تضيعينا فيها.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي، والله يسمح لينا من حق الوالدين.
3: هذا الروح وهذه الاخلاق ديالك العاليه هي اللي غادي تخليني نطمئن على ولادي معاك في المستقبل من الان. الاخلاق العاليه هي جوهره الحياه، وبلا بها الانسان ما عنده حياه.
4: اذا الوالد عرف الحقيقه.
1: ما قدرتش يا وليدي جلال نسمع اختك بنتي الوحيده كتقطع عليا في التليفون ونبقى صامده وصبره، ما شعرتش حتى قلت له دوز لي التليفون.
4: ايوا شنو قالك من بعد؟ اشنو كان رد الفعل ديالو؟
1: ملي كان كيتكلم معاها كانت عينيا كتشوف فيه وكنحقق فيه وخرجت عينيا فيه وبديت كنترعد بحال داكشي ديال السليمه. وانا نغوت وقلت بلا ما نشعر دوز لي التليفون. ظن ان العذاب اللي كنت كنتعذب وانا كنسمع بنتي مقلقه وما جيت تطمئن عليا بنفسها هي اللي فكات عقده لساني وخلاتني ننطق فرح فرح بحال الدراري الصغار. وقال لي العقبه ان شاء الله لما ترجع بنتك تلقاك واقفه على رجليك.
4: الله الله الوالده الله. وقولي لي بيني وبينك تصالحتوا؟
1: ايوا المسامح كريم وليدي. كيفاش الا كان الله سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب للبشر، كيفاش البشر الضعيف ما يغفرش ويسامح؟
5: هادشي كله وقع عليا غبرتي هاد المده كلها ومخلي الخدامه هما اللي مقبلين لك التجاره ديالك.
6: يا سيدي كان هنا علال وخاي عمر ومراته وبنته، غير سمعوا موقع الحجة كلهم تمو مجي.
5: ياه وساقوا الخبار بجواجك في السعدية.
6: علال كان ظن جلال ما مخبي عليه والو، بالحق ما قدرش يواجهني كيوميلي بالمعنى، لكن أنا ما عطيتوش فرصة يتصر عليا، ولا إني الحاج عمر ما فراسو ما يعاود.
5: ياك يا سيدي معاك جات العفريت، ها السعدية رجعت للدار لعند الحجرة وهما عايشين كيف الخوت بخير وعلى خير، وانت في الوسط بحال الطوس لا كلمه فوق كلمتك.
6: وليني راه داكشي اللي كتعمل السعديه مع الحاجه الطان راه بنتها ما تعملوش. من نهار كانت لحقيت قال داكشي علاش انا دخلت في قلبي وحتلاته صباره وخادومه فوق الحد.
5: ياك شكون هادي؟
6: سعديه مراتي جديده.
5: ولكن لازم الغيره ما تلعب لعبتها مع الحاجه البارح كانت هي مولات الدار، واليوم صبحات معها شريكه في كل شيء فيك وفي الدار. الحق مزيان.
6: اش غادي نقول لك؟ السعديه كتحبها بصدق وكتخدمها بصدق، علاش ما حلات فمها كطير وتوجدها لها. دابا الحاجه حمدت الله عليها وما كتقول لي عليها غير الخير.
5: الحاجه بنت الله يعمرها دار بعيده على كل شر، وكثير شيء لما مرضت هاد المرضى.
6: ايوا هذاك الشيء علاش دابا حنايا مشغولين بزاف. كنوجد لها الباسبور باش تسافر لباريس، ونهارضها على اطباء اللي قال لي عليهم ولدي علال.
5: ايوا وقتاش عندكم السفر؟
6: هذا الاسبوع ان شاء الله. هذيك جاكلين واقفه معاه وقفه الرجال.
5: ايوا حتى واحد ما كيعرف الخير فين.
6: ايه بصراحه حتى الزواج ولدي باجنبيه هذه ما بغاتش تدخل دماغي.
5: ايه عندك الحق، اذا جا كل واحد من ولادنا يتزوج باجنبيه وبناتنا حنا لمن نجوزهم الاجانب، لا لا لا هذه مساله في غايه الاهميه.
6: اش غادي نقول لك؟ الزمان راه عامل فينا ما بغى. انا متيقن حتى والديها حتى هما في قرارة نفوسهم ما باغينش هاد العلاقه تطور لزواج بنتهم مع ولدي، ولكن حتى هما مغلوبين على امرهم، كا كيقولوا الزواج علاقة شخصية داخلة في إطار حرية الإنسان وحقوق الإنسان وسير من ذلك الحال.
5: إيه ولكن سبق قلت لي باللي الفكرة ديال الزواج ناولتك على المعمر وما أكدها لكم.
6: ولا عمرو قالها، عايش بوهيمي كيحمد الله على الساعة اللي هو فيها.
5: ما تعمل شيء في خاطرك، ما تعمل شيء في خاطرك، عدد منهم ارتبطوا بالزواج وبالولاد ومع ذلك ما استمرشي العلاقة وقع الانفصال.
6: إيوا هاد الشيء أنا اللي ما بغيش بالضبط، نسمح في ولاد ولدي كبتيل معودة أصلي وجذوري يعيشوا في أحضان أجنبية، أش غادي نصبحوا في المستقبل؟ واش يدخلوا للمسجد ولا للكنيسة؟ إيوا جاوب.
5: هاد الشيء فعلا كيحير وكيدوخ الدماغ. إيوا أنت غادي تخلط عليهم العين المكان وتهندز وتميز وساعة ساعة تلقى كلمة للولد ولازم ما تخرج بنتيجة. الله يوفقك.
6: ايه هادشي اللي كنقول حتى انا مع راسي، واللي فيها الخير يكتبها مولانا.
7: L'arrivée est prévue pour demain à 15h.
8: Tu comptes m'accompagner à l'aéroport toi aussi?
7: Je ne sais pas, j'appréhende d'être de trop.
8: لا لا لا اظن ولا تخشي من معاملة جافة، لقد علم والدي بالجهود المشكورة التي تبذلينها من أجل والدتي مع أطباء المستشفى وكل الإجراءات الأخرى.
5: يا علال يا ولدي الله يهديك، جاكلين كتقول لك راه خايفة لا تلقى شي معاملة جافة من طرف الوالدين، واخا عملت أكثر من جهدها باش توجد الدخول للوالدة المستشفى، وانت كتشعرها بحال إلى حضورها يمكن يكون ماشي ضروري، وغدا إن شاء الله راه توصل الطيارة.
8: ما فهمتيش كلامي، بالعكس أنا راه ما كرهتش هاد الحيط اللي بينها وبينهم يزول ويعرفوا هاد الإنسان على حقيقته.
7: تتحدثان عني من دون شك، ماذا تقولان؟ اسمع، من الآن فصاعدا سأعمل كل ما في جهدي لتعلم لغتكم.
5: وأنت سدي طيرتيه ليا، وراه قررت قلت لك تعلم لغتنا في أقرب وقت، وراه قادره عندك مشي غلط.
7: أوه ماذا تقولان؟
5: شرح لها، شرح لها شنو قلنا، راه طار لها.
8: غادي نفسر لها كل شيء، غير تهنى. سأقول لك كل شيء يا عزتي، اطمئني.
9: تمشي وترجعي لينا إن شاء الله بالسلامة، وربي تعالى هو يوقف معك وتبراي وتوقفي على رجليك وتولي لينا يا الحاجة كيف كنتي، ديما ناشطة وفرحانة. ربي ما يورينا فيك مكروه.
1: خليتك على خير السادية، تهلاي في الدار وفي جلال. ايوا ويلا كتاب ورجعت.
9: لا لا لا حبيبتي ما تقوليش هاد الكلام، انا في عارك، غترجعي ان شاء الله بالسلامة، انت في عار الله وربي يخليك لنا عمارة الدار.
1: ايوا الله يسامح علينا ويغفر ذنوبنا جميعا.
6: راه ما بقى وقت الهضرة الحاجة، بقي 3 ديال الساعات للطيارة باش تقلع، وحنا ما متبوعين بالطريق حتى للمطار. اجي اجي عاونيني، عاونيني نفع الكروسة لو بدلع تبالي في الباب.
9: واخا سيدي نجيب الشنطة بعدا، فين جلال يعاوني؟
1: اري اري هذيك الشنطة اللي لي انا. اري
6: اري الشنطة اللي هنا بركة من الهضرة، جلال راه في السيارة هو اللي غادي يوصلنا للمطار.
9: غير توصلوا ان شاء الله اتصلوا بينا.
6: تهني في 4 ولا 5 نعيطوا لك في التليفون.
9: تمشيو سالمين وترجعوا غانمين بجاه النبي والمؤمن.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

ار لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما دفتنا جبناها.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

حملت من ناقة فوق رحلها.

لحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى

نفسي الصبح عن كل مجرم إن عظمت علي منه الجرائم علي منه الجرائم

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وعدناكم في إحدى الحلقات السابقة من بعد تمت الاستضافة حول مواضيع تهم التوجيه المدرسي، وعدناكم بأن سنخصص حلقة للحديث عن الآفاق، وطبعا الآفاق غادي تكون تكميلة الحلقة السابقة عبر أثير إذاعة الداخلة. هذا على أنا جد سعيد أنني نستضيف رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني التابع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخلة وادي الذهب، أستاذ الفاضل سي الحسين عبجة. سي الحسين، مرحبا بك.
4: مرحبا سيدي حماد، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
3: نعم، إذا ياك تكمل الصورة ديال الحلقة الماضية، وكانت مهمة جدا وفيها توجيهات وفيها واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتحتاجها أصلا الأسر، وفعلا تبين من مرادك الحلقة السي الحسين أن الأسر تفاعلوا واستوعبوا وخدوا واحد المجموعة ديال المعلومات اللي هي تكميلية. كيف قلت في البداية، هذه الحلقة اللي ينخصها الأفاق، وهذا مهم جدا، لأن فاش كتكون فهم مسائل ديال التوجيه وما عطيتيش الأهمية الأفاق، كتكون العملية مبطورة وناقصة. وكنشكرك بصراحة رغم التزاماتك فأبيت إلا أنك تحضر من أجل أنك تنور الرأي العام المحلي وتفيد الأسر، الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ، وطبعا تلميذات والتلاميذ. طيب، ندور منك بداية لسمحت سي الحسين بالنسبة للعرض التكويني اللي هو متاح بجهتنا، جهة الداخلة وادي الدهب، وطبعا كنخصوا ما بعد البكالوريا، لأن هنا فينا كتكون هذه الأفاق مهمة جدا.
4: شكرا سي حمد على هذا السؤال. بالنسبة للحلقة اللي دوزناها الحلقة الماضية، تحدثنا على الأدوار ديال الأسر، ويعني والعمل اللي كيقوموا به التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات، والضرورة ديال أن كل تلميذ وتلميذة يكون عنده واحد المشروع الشخصي ديالو، باش يكون عنده واحد الهدف مهني كيسعى ليه باش يحققه في المستقبل. وفي هذا المسار الدراسي يعني كنمشيو من الابتدائي الاعدادي للثانوي التالي، وحتى كنوصلوا للشهاده ديال البكالوريا، اللي هي البوابه اللي كتجعلنا اننا ندققوا في هذوك المشاريع الشخصيه، ونختاروا التكوينات اللي غادي تاهلنا نولجوا لسوق الشغل.

0: لهذا الغرض الجهه ديال الدخله والذهب وفرات واحد العرض تكويني متنوع للتلميذات والتلاميذ ديال الجهه باش تعطيهم فرص ديال التكوين والتاهيل اللي غادي يمكنهم ان شاء الله باش يولجوا لسوق الشغل ويعني وينجحوا في المسارات الدراسيه ديالهم والتكوينيه ويحققوا الاهداف المهنيه اللي كيسعوا ليها. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا هاد العروض اللي كاينه في سوق الشغل والاوراش التنمويه الجهويه اللي غادي تكون مفتوحه للتلميذات والتلاميذ اللي عندنا في الجهه. بالنسبه للعرض التكويني اللي عندنا في الجهه يعني كاين مؤسسات اللي تابعه للتكوين المهني اللي كنلقاو فيها المدينه ديال المهن والكفاءات اللي بدات هذا الموسم التكويني 2025-2026 واللي هي واحد المعلمه حقيقيه اللي فيها مجموعه ديال المجالات التكوينيه خاصه بالمجالات ديال الفلاحه ديال الخدمات ديال الصيد البحري ديال السياحه ديال اللوجيستيك. هذه المجالات كلها كتوفر مجموعه ديال المستويات ديال التكوين اللي فيها من المستوى ديال التاهيل اللي كيولجوا ليه التلاميذ اللي كيحصلوا على المستوى ديال الثالثه اعدادي، ثم المستوى التقني اللي كيحصلوا عليه او اللي كيولجوا ليه التلاميذ ديال مستوى البكالوريا، وكذلك المستوى ديال التقني المتخصص اللي كيولجوا ليه التلاميذ ديال مستوى او اللي حاصلين على شهاده البكالوريا. دونك كاين هذا المعهد، ثم كاين المعهد ديال التكنولوجيا المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه. نعطي الامكنه باش حتى نلوكاليزي الناس فين جا. بالنسبه للسي ام سي راه جات في القطب الجامعي اللي كاين حدا لوين سي جي، وحدها ليسبيت المعهد العالي للعلوم التمريضيه والصحه. هذا المعهد العالي للعلوم التمريضيه والصحه كيمنح اجازه في 3 سنوات وكيعطي واحد عندهم واحد 7 ديال التخصصات ديال الاجازه للتلاميذ اللي كيبغيو يولجوا للمجال ديال التمريض، المجال ديال الاسعافات الاوليه، المجال ديال لي سوان يعني العلاجات، المجال ديال التخدير والمجال ديال المختبر. وملي كيحصلوا يعني الطلبه على الاجازه في هذه المؤسسه كتكون عندهم الامكانيه باش يجتازوا المباريات ديال التوظيف في المستشفيات وفي القطاع ديال الصحه بشكل عام. حداها لو ان سي جي غادي نمشي فقط القطب الجامعي تما. حداها لو ان سي جي اللي كيولجوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه وبكالوريا علوم اقتصاديه، وكتستمر فيها الدراسه لمده ديال 5 سنوات، واللي كيحصل فيها التلميذ او الطالب على واحد ديبلوم ديال المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير في عده مجالات او عده تخصصات، اهمها المجال ديال التسويق، المجال ديال الماليه الفينانس، المجال ديال الاوديت، المجال ديال التدبير ديال الموارد البشريه، المجال ديال التسويق ديجيتال الرقمي الى اخره. يعني كاين مجموعه تقريبا عندهم واحد 9 ديال الشعاب والتخصصات اللي ممكن ان التلميذ يولج ليها. غير هنا هذه المؤسسه كتعطي الافضليه للتلميذات والتلاميذ اللي يحصلوا على البكالوريا علوم اقتصاديه. من بعد غادي نجيو للمعدلات ديال الانتقاء الى اخره. ثم حداها كاين المدرسه العليا للتكنولوجيا، تقريبا راه ملاصقه مع اليون سي جي. هذه المدرسه هذه كتعطي واحد الدبلوم كيتسمى الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، ثم كذلك عندهم اجازه مهنيه. بالنسبه للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا كيمتد على 2 سنين، كيولجوا ليه التلاميذ او التلميذات اللي عندهم بكالوريا علميه او تقنيه، وحتى هما عندهم مجموعه ديال التخصصات التقنيه وكذلك المتعلقه بالتدبير وكذلك ديال المعلوميات. هاد التخصصات هادو كتمكن الطالب يعني من بعد الحصول على الدبلوم انه يولج بسلاسه لسوق الشغل على حسب التخصصات ديال الدبلوم اللي حصل عليه. كذلك الاجازه المهنيه يعني ممكن يحصل على الدبلوم ويواصل الدراسه ديالو في نفس المؤسسه ويزيد عام ديال القرايه ويحصل على اجازه مهنيه في التخصصات اللي هي متاحه. ثم كاين هادو هما المدارس جو بونس اللي كاينين تما. ثم كاين المعهد اللي كيجي في الطريق ديال الطريق الرئيسيه ديال الدخله، في الدخله ديال يعني بحال حدا ضبطه، كاين المعهد المتخصصين التقنيين في الفلاحه. هذا المعهد حتى هو يعني تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال السنوات هذه فاش تفتح. هذا كيكون لنا تقنيين في المجال ديال الفلاحه. كتعرف سيدي احمد كاين عندنا الطيحات الفلاحيه وعندنا مجموعه من المشاريع الابواب.
1: اذا الافاق المهنيه فيها
0: كاين مجموعه ديال الافاق المهنيه، وكيعطي يعني عنده يعني واحد جوج ديال الانواع ديال الدبلومات. كاين عنده دبلوم ديال التقني، كنلقاو عندهم يعني تدبير المجال ديال التدبير الفلاحي، وكنلقاو كذلك التقني التجاري في البستانه. يعني هاد جوج ديال التخصصات اللي عندهم في المستوى الباكي والجوم مستوى البكالوريا، وكنلقاو عندهم
1: كذلك الإناث والذكور.
0: الإناث والذكور بطبيعه الحال هاد التكوينات كلها متاحه للإناث والذكور. كذلك عندهم واحد التكوين ديال التدرج المهني في مساعد منتج خضروات. اي واحد يعني عنده المستوى ديال الثالث اعدادي ممكن انه يولج للتكوينات التدرج المهني، على اساس انه ممكن ياخذ ان ديبلوم ديال واحد سنتين ويشتغل في المجال الفلاحي في الطيحات الفلاحيه. كذلك عندهم برنامج مع بشراكه مع الاكاديميه وكيتعلق بالفرصه الثانيه، المدارس ديال الفرصه الثانيه عندنا اللي كيولجوا ليها التلاميذ اللي كانوا انفصلوا على الدراسه وبغاو يستدركوا الدراسه ديالهم باش يحصلوا على ان ديبلوم. وهذا البرنامج كيكون بشراكه مع الجمعيات اللي هي شريكه. كذلك هذا المعهد انفتح على هذه المدارس ديال الفرصه الثانيه وعطاهم واحد التكوين ديال التدرج باش يحصلوا على بالموازاه مع التمدرس ديالهم في المدارس ديال الفرصه الثانيه يحصلوا على دبلوم ديال التدرج المهني. ثم كاين المعهد ديال الفندقه والسياحه جو بونس حتى هو راه كاين حدا لي سبيتس.
1: كلهم
0: مجموعين في واحد القطب. المعهد المتخصص للفندق والسياحه كتعرف بان المدينه يعني منفتحه على المجال السياحي وفيها عده مشاريع في المجال ديال السياحه، فيها لي زوبرج، فيها الفنادق، منتجعات سياحيه على الابواب يعني. وكذلك في المجال ديال الباتيسري ديال الخبازه كاين عندهم تكوينات حتى هي كذلك كتنطلق من المستوى ديال التاهيل ديال الثالثه اعدادي، مستوى التقني متخصص. ثم كذلك عندنا المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه اللي كاين حدا ثانويه التاهيل ديال الفتح، هو اقدم معهد عندنا حتى هو كيكون في المجال ديال التكنولوجي والمجال التقني. وعندهم حتى هما مجموعه ديال التخصصات اللي كتكون من المجال من المستوى ديال التاهيل التقني متخصص. ثم بالمحادثه مع تقريبا كان المركز ديال التاهيل المهني البحري اللي كنلقاوه يعني في هذاك الشارع
1: ديال
0: حدا القاع المغطاط شارع محمد فاضل السملالي. هاد المعهد كيكون في يعني في المستوى ديال التاهيل عندهم جوج ديال الشعب، الشعبه ديال الصيد والشعبه ديال السطح. هاد التكوينات او يعني هاد التكوينات البحريه في المجال البحريه كتاهل الحاصل على الدبلوم انه يشتغل في المجال ديال الصيد البحري. وكتعرف بان المدينه راه معروفه بالمجال ديال الصيد البحري وهذا من بين الافاق ديالها. ثم كذلك عندنا المركز ديال تحضير شهادة التقني العالي البي تي اس اللي كنلقاو في ثانويه الخديجه التقنيه، كنولجوا ليه بالبكالوريا العلميه وكنوجدوا فيه جوج ديال التخصصات. كاين يعني كاين تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطه، وكاين بالنسبه للديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون انفورماتيك تخصص خاص بالمعلوميات. حتى هو المده ديال الدراسه ديالو سنتين لكي يأهلك او انك تشتغل مباشره في سوق الشغل او انك تكمل في الاجازه المهنيه في التخصصات اللي هي متاحه. ممكن يكملوا في الوين سي جي، ممكن كذلك يكملوا في الاجازه المهنيه. ثم عندنا المركز عقبه بن منافع الاقسام التحضيريه. اللي كان لقاوه في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية قديما لحدا المديرية الإقليمية، واللي عندنا فيه الشعبة ديال الفيزياء وعلوم المهندس، كذلك يوجهها التلميذات والتلاميذ اللي حصلوا على بكالوريا علمية سواء كانت علوم رياضية أو علوم فيزيائية أو علوم الحياة والأرض. من بعدها يعني سنتين ديال التكوين كيجتازوا واحد المباراة وطنية مشتركة اللي كتأهلهم للولوج ديال المدارس العليا للمهندسين. كان عندهم
1: عرض تكويني
0: المؤسسات
1: مهم صراحة،
0: تقريبا كيفوت واحد العشرة، بالإضافة لواحد المركز اللي تابع الأكاديمية اللي هو المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين، اللي مختص في التكوين ديال الأساتذة على أساس أن الولوج ليه كيتم باش يعني يكون عندك إجازة وتجتاز واحد المباراة ديال الولوج يعني المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين، وكتكون واحد سنتين فيها سنة تكوينية وسنة ديال التدريب الميدانية، وكتخرج أستاذ إما أستاذ ديال التعليم الابتدائي أو أستاذ ديال التعليم الإعدادي أو أستاذ ديال التعليم الثانوي التأهيلي. دونك هذا هو العرض اللي عندنا في الدخلة.
1: بارك الله عليك، درتي واحد تغطية شاملة لهذا العرض التكويني، وهو غني واللي متاح على مستوى جهتنا. طيب أكيد فاش كنتكلموا على هذا العرض التكويني قبل ما كنمشيو ليه، كتكون واحد العوامل أو العناصر اللي كتكون حاسمة هنا كي تمشي بين الحديث النقط المحصل عليها في امتحانات البكالوريا. كاين السيد حسين اللي ربما لا يعي، واخا كيقولوا النقط مهمين، ولكن ما كيعرفش بدقة بعمق اشن هي أهمية النقط المحصل عليها في امتحانات البكالوريا، فاش يكون الهدف ديالنا ولوج مختلف مؤسسات التعليم العالي، فين كتبان الدورة والأهمية ديال هذه النقط؟
0: بالنسبة للنقاط اللي كيحصلوا عليها التلميذات والتلاميذ، يعني كتكون واحد المحدد اللي هو حاسم، بالإضافة للاجتياز ديال المباريات على حساب المؤسسات. إذا كيبقى كل مؤسسة والشروط اللي كتوضع في الولوج ديالها. كاين مؤسسات اللي كتكون عندها مباراة بناء على انتقاء أولي بحال اليونسيجي، خص يكون عندك بكالوريا علمية او علوم اقتصاديه وعلوم اقتصاد وتدبير، والنقاط كيتم الانتقاء بناء على النقاط، وهذه النقاط كتشمل النقطه ديال الجهوي. وهنا غادي نعطي اشاره للتلميذات والتلاميذ اللي كيقراو في السنه الاولى بكالوريا، غادي يجتازوا الامتحان الجهوي وماشي محدد ديال النجاح ديالهم للسنه الثانيه بكالوريا. اذا خصنا ناخذوه بجديه، ولكن هذا المعدل ديال الامتحان الجهوي متى كيتحسب؟ كيتحسب حتى كنوصلوا للسنة الثانية بكالوريا، وغادي نبغيو نحسبوا المعدل العام ديال السنة الثانية بكالوريا. كذلك بغض النظر على المعدل العام، كل مؤسسات اللي كتعتمد يعني سواء تابعة للجامعات أو المؤسسات العليا اللي كتعتمد على الانتقال الأولي أو المباريات، كتعتمد فقط على الامتحان الوطني بنسبة 75% والامتحان الجهوي 25%. إذا التلاميذ اللي كاينين دابا في الأولى باك وكيبان لهم مازال عندهم واحد العام الجاي غادي يقراو السنة الثانية بكالوريا، ولكن هذا العام عندهم هذيك 25% ديال الامتحان الجهوي كيخدموا عليها، واللي غادي تبقى تابعاهم
1: عندها تأثير على المعدل،
0: تابعاهم عندها تأثير في سنتين بكالوريا وتأثير في الولوج للمؤسسات ديال التعليم العالي يعني في السنة الثانية بكالوريا. لذلك النصيحة اللي ممكن نعطيوها لهم أنهم يشتغلوا، وباش ما هذه النقطة كانت مزيانة كتخليك في واحد الموقع ديال الراحة، ماشي واحد الموقع ديال التوتر، وكتقول راه عندي نقص في النقطة ديال الجهوي، ممكن تأثر لي على
1: كتولي عنصر مشوش
0: يعني نخدم في الجهوي نخدم فيها نحصل فيها على نقطة ممتازة اللي غادي تخليني في واحد الوضعية أكثر ارتياحا في السنة الثانية بكالوريا، وغادي تخليني أنني نجتاز الامتحان الوطني بأريحية بلا تشويش وبلا توتر. إذا هاد التلاميذ ديال السنة الأولى بكالوريا خصهم يعني يتموا حتى هما بالتنظيم ديال الوقت ديالهم بالمراجعة ديالهم باش يمكن لهم يجتازوا هاد الامتحان بنجاح مع العلم أنه ليس محدد بأنه
1: من ولكن هو جزء من البكالوريا
0: جزء من البكالوريا من بعد. غير كملاحظة نعطيها للتلميذات والتلاميذ والأولياء ديال الأمور، أن التلاميذ اللي كيحصلوا على أقل من 8 في المعدل الجهوي يعني في الامتحان الجهوي واخا يكون ناجح، واخا يجيب 14 في المراقبة المستمرة ونجح للسنة الثانية بكالوريا، ولكن عنده النقطة ديال الجهوي قل من 8 عنده الحق أنه يطلب راه كينجح ولكن إلا شاف راسه أن هذيك النقطة غادي تأثر عليه يعني في السنة الثانية بكالوريا أو ما رضاتوش أو أنها غادي تأثر على المعدل العام ديال البكالوريا، عنده الحق أنه يدير طلب ديال إعادة السنة. دونك هذه المعلومه باش تكون عندك
1: مهمه، هذه ربما كاع ما كاينش كيكون كي قليل اللي
0: يعني غيكون عارف. حيت كنشوفوا حالات حالات ديال التلاميذ مثلا جاب 6 في الجهوي ولا جاب 5 في الجهوي، بعض الاحيان كتلقى معدلات ديال 3 في الجهوي ونجح الوطني، يعني كيولي
1: وغادي بلوكيه من بعد في البكالوريا،
0: يعني ممكن يسبب ليه انه ما يشتا يعني ما ينجحش في السنه الثانيه بكالوريا، ممكن ما ينجحش
1: ممكن
0: ممكن ان هذيك النقطه كتنقص ليه، واخا يجيب 11 ولا 12 في الوطني ممكن ان هذيك النقطه كتردي ليه النقاط، وممكن انه ما يوصلش المعدل ديال النجاح، ممكن انها تسبب ليه انه يخرج بما يشد شهادة البكالوريا. لذلك الواحد يفكر، والواحد على الامتحان يخدم ليه وما يتهاونش، هذا كيجي نتيجة ديال التهاون.
1: صحيح،
0: اننا كنتهاونوا مع هذاك الامتحان كنقولوا راه ماشي
1: هو، ولا كنجلسوا حتى كتبقى داك السيمانه الاخرى عاد
0: كنبداو البريبار. اذا النقطه نرجعوا للموضوع الاساسي، هو النقطه فهو عامل اساسي في الولوج لهذه المؤسسات ديال التعليم العالي. مثلا نقول هضرت على لونسيجي، مثلا كياخذوا معدل ديال الانتقاء ديال 12 ونص،
1: وكل عام كيحددوا ليه واحد العتبه
0: كيحددوا العتبه ديال الانتقاء على حسب النوع ديال البكالوريا. ليكونومي مثلا بكالوريا علوم اقتصاديه 12 ونص حتى 13 باش يجتازوا المباراه. مثلا البكالوريا العلميه 14 ونص حتى 15 سواء علوم فيزيائيه أو علوم حياه الارض باش نجتاز البكالوريا ديال كتسمى الطافيم، مباراه الطافيم ديال الولوج للمدارس الوطنيه للتجاره والتسيير. وهذا الاجتياز ديال هذه المباراه هو اللي كيمكنني من الولوج. وكنصح كذلك التلميذات والتلاميذ ملي كيشدوا البكالوريا تيقولوا او كننجحوا كنقولوا راه صافي جدينا البكالوريا، ولكن الولوج لهذه المؤسسات كيستدعي واحد التحضير لهذه المباريات. الا ما كنتش محضر مزيان لهذه المباريات واخا يكون عندي معدل مزيان او نجح ب 15 او 16 عيطوا عليا ندوز المباراه، الا ما كنتش محضر ممكن انني ما نتوفقش في الاجتياز ديالو. اذا ملي كنحصل على شهادة البكالوريا بهذيك التمارة ديالها بالتحضير ديالها راه كتبدا بحال كنبداو فصل جديد من المباريات اللي مرتبطة بالولوج للتعليم العالي، وكيبدا فصل جديد من نقولوا الرحلات المكوكية بين المؤسسات باش نجتاز المباريات ديالها. لهذا الغرض دائما كنوصيو التلاميذ بحكم البعد ديال الجهة اننا نكونوا اول وحدين كيعلموا بالوقيته ديال ديال ديال المباراه ديال اي مؤسسه. نعطيك مثلا نقولوا المدرسه ديال نقولوا ديال اليوم سي سبي في مراكش غادي يكون عندها الكونكور مثلا في 21 جوان، نقولوا شهر 6 او شهر 7 غير كمثال، وغادي يكون عند نفس التلميذ غادي تعيط ليه المؤسسه اخرى ديال ليافي كاينه في الرباط غادي تعيط عليه 22، نفس المؤسسه ديال لا ميديسين اللي عندنا في الداخله غادي تعيط ليه 23 مثلا. يعني كنبغي يعني كل تلميذ تكون عنده واحد لاجوندا. وملي كنكون في الداخله ممكن ان بعد واحد يومين يعني ممكن يتعلن على المباراه بقى لها يومين او ثلاث ايام، الا تعطلت انا بنهار او بيومين شحال غيبقى لي؟ غيبقى لي يومين. هذوك يومين ممكن ما نلقاش طائره، ممكن نلقاها عامره، ممكن ان هذيك يومين ما تكفينيش في الطريق.

0: وما نضيع حتى في شي وحده.
1: هذه ملاحظة مهمة، وراه وقعات لأن بحكم أننا في منطقة نائية وبعيدة، ونسبة الملء في الطائرة راه هاد الأواخر
0: كتكون
1: دائما،
0: دائما عامرة.
1: وما بالك في الفترة ديال الصيف وديال
0: نعم،
1: كيكون أكثر ضغط.
0: لذلك كان وصي
1: صحيح،
0: التلامذة والتلميذات
1: هذه فكرة
0: يديروا
1: مهمة.
0: واحد لاجوندا اللي ممكن يتبعوا بها، راه ممكن يديروها رقمية في التليفونات دابا عندهم هاد لابوسيبيليتي. بزاف ديال
1: وهذا الشيء
0: الحلول
1: علاش يطلقوا
0: التكنولوجية.
1: هاد الأدوات. ونبغي نشير، فكرتني في واحد القضية سي الحسين، وهو دابا فاش كيمرقوا النتائج ديال مثلا سواء مباراة أو كذا، كتعلق واحد اللائحة ديال الانتظار. راه شحال من واحد ما كيعرفش كيجيب له الله أن لائحة الانتظار بمعنى هو ما عنده مستوى، لا بالعكس، راه فاش جيتي في ديك المراتب الأولى كيعني ثم الحظوظ ديالك، راه يقدر هادوك شي واحد داير مثلا شي كلية أخرى، وبالتالي نتبعوا تديك لائحة الانتظار له لا تعني بأنك أقل قيمة، هذيك كتعني أنك فرصة أعطيت لك وممكن إذا تبعتيها أنك
0: هنا سي احمد غيحيلني للشق الثاني، فاش هضرنا على النقاط وعلى الانتقال الاولي، كاين مؤسسات كيعتمدوا مباراة ان كونكور، مباراة فيها انتقاء، مباراة كتابية زائد او مباراة شفوية ان كانت، وكاين مؤسسات اللي كيعتمدوا فقط على الانتقاء الاولي، بحال يقدر نقول الاقسام التحضيرية، اليوستيل، بي تي اس، هادو كلهم بحال نقول المؤسسات ديال التكوين المهني. ممكن كاين تخصصات اللي كيطبقوا فيها لو برومي اريفي لو برومي سيرفي، يعني الاول اللي تسجل، الاول
1: اللي
0: اللي حط
1: تحقق.
0: الدوسي ديالو، الاول كيتسجل، الاول اللي جاب الدوسي ديالو كيتسجل. دونك هذا الاختلاف ديال المؤسسات، هذا كيحيلنا ان المؤسسات كيعلنوا على اللوائح الرئيسية، خصوصا بالنسبه للمؤسسات اللي ما عندهاش مباراه اللي فيها انتقاء اولي، بحال لو اس تي، بحال بي دي اس، بحال المؤسسات ديال التكوين المهني الى اخره. كيعلنوا على لائحه رئيسيه وكيعطيو واحد الاجل ديال التسجيل. هادوك التلامذ ممكن انهم تعطاهم فرص اخرى، تسجلوا في مدارس اخرى. شنو كيديروا؟ كيدوزوا لائحات انتظار. راه في الاقسام التحضيريه كنمشيو حتى اللائحه ديال الانتظار الرابعه، وكيبقى تسجيل، كيبقى تسجيل حتى الشهر تسعود. لذلك خصني نتبع هاد اللوائح ديال الانتظار. وممكن كنقول انا ما عنديش، ما طلعتش في اللائحه الرئيسيه، وكننسى الموضوع وكنخلي واحد الفرصه ممكن تجيني. وكيوقع عاوتاني اشكالات اخرى، ان بعض التلميذات والتلاميذ ما كيتسجلوش اصلا في المباراه. نعطي مثال بحال البي تي اس، لان كيجيو مباراه التلامذ حتى لشهر تسعود، تيقول لك راه بغيت نتسجل في البي تي اس. كنقول له ما يمكنش، الاجل ديال التسجيل
1: كيتسد.
0: مشى حيت دابا التسجيل مرتبط بلي سيستيم، بالمواقع الالكترونيه الخاصه بالمؤسسه، هي اللي كتدبر هذه العمليه ديال التسجيل وكتدبر العمليه ديال الانتقاء، يعني وكيكون عندها واحد الاجل. الا ما كنتيش مسجل في لاباز في الاول في الوقيته ديال التسجيل، ما يمكنش مازال تسجل في شي وقيته اخرى، واخا كيبقاو مقاعد خاويه، واخا كيكون انت المعدل ديالك احسن من هادوك اللي ديجا دخلوا، ولكن الخطأ الوحيد اللي درتي انك ما تسجلتيش في الوقت ديال التسجيل.
1: مهمة
0: لذلك لذلك يعني لذلك اي مؤسسة بغيت نولج ليها، ما نخليش الفرصة، تسجل في الوقيته ديالها ونتبع. طلعت في اللائحة الرئيسية مزيان، ما طلعتش كنتبع اللوائح ديال الانتظار، وكل لائحة الانتظار راه كيعطيوها وقت محدد للتسجيل. ما جيتيش تسجلتي في
1: كيمشيو
0: الوقت ديالك كيمشيو للائحة
1: وإلا
0: أخرى.
1: مشات تيفوتك راه ماشي تجي تقول أنك
0: وهنا
1: كذا من بعد.
0: هنا كي ما كيعنيش بأن طلعت في اللائحة ديال الانتظار راه المستوى ديالي راه ما هوش. لا، هذيك فرصة كتعطاك
1: صحيح.
0: مادام وصلتك، يعني تقبلتي في واحد المؤسسة، إلا وعندك المؤهلات باش
1: وعندك
0: تكمل
1: صحيح، هذه هي
0: تكمل فيها
1: الفكرة اللي أنا
0: تكمل فيها. وعاود تاني ما نقارنوش المستويات اللي كتكون في، يعني في الثانوي الديالي حتى البكالوريا، والنوع ديال الدراسة والطريقة ديال الدراسة
1: صحيح
0: مع التكوين العالي أو
1: تماما.
0: التعليم العالي.

0: هذه.
1: تماما.
0: يعني ممكن انه يكون عندك جوانب اخرى غادي يبانوا، ممكن ان غادي تطور
1: صحيح،
0: كفايات
1: وتبرز
0: اخرى،
1: بالقوة ديالك أكثر
0: ممكن
1: من
0: يبرز عندك مجالات اخرى،
1: صحيح صحيح.
0: خصوصا اذا كان هذاك المجال اللي اختاريتيه موالم معك.
1: وهنا الأهمية ديال
0: هنا الاهميه
1: صحيح
0: ديال ان
1: صحيح
0: ملي كتختار واحد المجال انت كتبغيه وانت كتحمس ليه
1: صحيح،
0: وانت
1: تمشي فيه
0: اصلا
1: بعيد.
0: كترتاح ملي كتشتغل فيه، ما كت اولا ما كتحس بانك كتبذل فيه مجهود. اي حاجه كتبغي ديرها وكديرها ما كتحسش براسك بان فيها مجهود. الحاجه ما كتبغيهاش واخا فيها مجهود بسيط كتحس بانه مجهود كبير. يعني دائما كتحس بان عندك هذاك الضغط، وكتجي غير بزز وكتقرا واحد الماده بزز ومفروضه عليك، حيث مفروض انك تدوزها في الامتحان. هاد الشيء شنو كيخلي؟ كيخلي ان النتائج ديالك تكون ما هياش، وكيخلي انك حتى من بعد ما كترتاحش في المجال المهني اللي جديتي فيه الدبلوم.
1: صحيح
0: وبعض الاحيان بزاف ديال الناس ملي كيديروا تكوينات ما كيرتاحوش فيها، من بعد كيشدوا الدبلوم عاد كيعاودوا كيشوفوا تكوينات اخرى اللي كتكون
1: كتبقى
0: مناسبه لهم.
1: مضيع
0: وبعض
1: سنوات
0: الاحيان كاين الناس اللي كيدخلوا المجالات المهنيه كيشتغلوا كما
1: كيفشلوا.
0: كيلقاش راحتهم،
1: كيفشلوا
0: يقدر ما يفشلوش، يقدر عندهم لا كومبيتونس ولكن هو ما مرتاحش،
1: ما كيلقاش ذاته
0: ما
1: في
0: كيلقاش ذاته وما كيلقاش راحته.
1: طيب، أكيد من الأسئلة اللي كتبادر عادة وكتهم الأسر بجيتنا بإقليمها وادي الدهب أوسر، وهي الآفاق المهنية اللي عندنا على مستوى جيتنا، طبعا جهة داخل وادي الدهب، الآفاق المهنية.
0: بالنسبة للجهة ديال الدخلة والذهب، كيف ما كيعرف الجميع عرفت واحد التطور كبير في الآونة الأخيرة، والسلطات المحلية والمنتخبين ويعني المجتمع كامل والدولة بصفة عامة بذلت واحد المجهود كبير في هذه الجهة، وبان هذا الشيء في مجموعة ديال الاستثمارات اللي الاساس ديالها اللي اطلقها صاحب الجلاله في النموذج التنموي لتنميه الاقاليم الجنوبيه. وهذه الاستثمارات يعني من بعد غادي تحتاج واحد يعني
1: أطور وكفاءات.
0: اطور وكفاءات ويد عامله مؤهله. هاد البرامج والمشاريع اللي غادي تنطلق من هنا لواحد سنتين او 3 سنوات ملي كنحسب، او 5 سنوات على حساب ملي كنديروا الحساب ديالها، كنلقاو امتى غادي يوجد هاد الاطار اللي غادي يشتغل في هاد الاوراش هادو. من هنا ل5 سنين ممكن يكون مهندس، او من هنا ل3 سنين ممكن يحصل على اجازه الى اخره. ملي كنرجعوا ل5 سنين يعني كنلقاو انه هاد الاطار اللي ممكن يكون مؤهل راه باقي عندنا في لوليسي، راه باقي كيقرا، يعني باقي عندنا في الثانوي التأهيلي، ممكن هو اللي غيشد الباك هذا العام، وممكن غيقرا في مؤسسة فيها 2 عامين ويجد ان ديبلوم، وهو اللي غيكون مؤهل انه يخدم. ممكن يمشي المدرسة ديال المهندسين يقرا 5 سنين وغادي يرجع. يعني اليد العاملة والاطر اللي بغيناها تشتغل في هذه الاوراش راه عندنا في ليليسي عندنا. دونك خصها المواكبة، خصها واحد الدعم، خصنا نعزو الكفايات ديالها باش انها تكون قادره انها تنافس على هاد لي بوست، وهي تكون عندها الاولويه باش تشغل هاد المناصب. من ضمن هاد الاوراش كاين الميناء الاطلسي، ولا راه من راه تقريبا واصل فيه الاشغال، فايته 54% ديال الاشغال، ورا من هنا ل 2028 غيكون اوبيراسيونيل، غيكون خدام. نقولوا من هنا لواحد سنتين غيكون واصل 100% ديال الاشغال وغادي يبدا فيه العمل. كذلك هاد المحيط ديال الميناء، راه الميناء ماشي بوحدو اللي كيشتغل، راه معاه مجالات اخرى كتشتغل اللي هي عندها ارتباط بمجالات ديال الخدمات، مجالات ديال اللوجيستيك، واللي فيها منصات ديال اللوجيستيك اللي غادي تحدث على مستوى الميناء، على مستوى الأرجوب، على مستوى المهريس إلى آخره. هادو منصات ديال اللوجيستيك، كاين وحدات صناعية، كاين اللي كاين التصدير والاستيراد، كاين الخدمات كلها اللي مرتبطة بلوبور والمهن اللي مرتبطة بها. كاين كذلك بالاضافه للمجال ديال الصيد، الصيد البحري اللي غيكون حتى هو انكلي، بالاضافه للتجاره والنقل ديال السلع الى اخره. هادو كلها مجالات مهنيه اللي غادي تحتاج واحد الكم هائل من اليد العامله والاطر المؤهله. وحنا بطبيعه الحال حنا في الداخله كنوجدوا لهاد الاوراش، يعني الاحداث ديال المدينه ديال المهن والكفاءات راه غاديه في هذا التوجه، الاحداث ديال الاقسام التحضيريه في هذا التوجه.
1: وهذا السي حسين كيوفر حتى اطر قاره
0: ديال الجهه، حيت ما كاين حتى معنى يكون عندنا اوراش في الجهه ونجيبوا اطر من خارج الجهه وولادنا يبقاو بلا خدمه، يبداو يتفرجوا. حنا ولادنا خصنا ناهلهم، خصنا نقريهم ونوفروا لهم التكوينات ونهيئوهم على الاقل يعرفوا ويكونوا حتى في الاختيارات ديالهم الدراسيه والتكوينيه تكون منسجمه مع هاد الافق اللي كاين، يعني هاد العرض المهني اللي كاين. كذلك بالنسبه للتوفير ديال العرض التكويني المرتقب انها تكون، يعني اما السنه المقبله تكون احداث ديال المدرسه ديال المهندسين التابعه للجامعه ديال بن زهر. يعني العرض التكويني كيتطور، وعلاش هذا العرض كله كيسبق الاوراش باش ناهلوا الناس، باش ناهلوا الاطر، نوفروا هاد الناس وناهلوهم باش ملي تكون هاد الاوراش واجده تكون تلقى الناس اللي تقدم. كذلك بالاضافه كاين المشروع ديال 5000 هكتار
1: في الفلاحه
0: واحد لوبول، واحد نقولوا واحد
1: قطب
0: غيكون في جهه بيران زهران تما، يعني من هنا لواحد السنتين. هذا بالموازاه مع الورش ديال التحليه ديال المياه ديال البحر الذي سالموه، راه تقريبا حتى هو في المراحل النهائيه ديالو وكيشتغل حتى هو بالطاقات المتجدده. وهنا عنده ارتباط بالطاقات المتجدده والطاقه الريحيه والامكانات اللي كتتيحها الجهه، ومازال الافاق اللي جايه في هذا الاتجاه، بالاضافه كذلك للهيدروجين اكثر تهوى الطاقات النظيفه الى اخره. احنا هادو دي بول اللي جايين ومرتبطين، كاين الفلاحه، كاين الورش ديال الميناء فيه التجاره واللوجيستيك والصيد البحري، ثم كاين كذلك القطب ديال الطاقات المتجدده والتحليه ديال المياه ديال البحر. هادو كلها اقطاب، وهادو غادي تستدعي، غادي تكون عندنا واحد نقولوا واحد من هنا لواحد 5 سنين على بعد تقدير غتكون داخله اخرى، ناس اخرين. دونك خصنا وليداتنا ناهلهم باش يكونوا حاضرين ويكونوا هما لي ليدر، بالاضافه للمجال ديال الخدمات والمجال السياحي الى اخره.
1: دونك كاين افاق مهنيه،
0: كاين بزاف ديال الافاق اللي ممكن، بالاضافه للتكنولوجيات الرقميه، وكاين البروجي ديال احداث واحد المنصه ديال لو ستوكاج ديال لي زانفورماسيون، واحد البيك داتا ديال المعالجه ديال المعلومات. يعني حنا غاديين في واحد التطور، وهذا الشيء اشنو غيخلي من الدخله؟ غيخلي منها واحد القطب اقتصادي منفتح على الجنوب، يعني يكون واحد صله وصل ما بين اوروبا، ما بين دول الساحل، وما بين اوروبا. وهذا الشيء كامل في الخطه ديال صاحب الجلاله ديال الانفتاح على دول الساحل.
1: نعم سي حسين، اظن هذه الحلقه تبارك الله في هذاك الكوليسترول الحميد، لان غنيه بمعلومات ودسمة بها. نبغي منك مزيان نختموا هذه الحلقه اذا سمحتي، هاد الشيء كله كيطلب ايضا عمليات، وهي الاعداد للامتحان الوطني. انت بحكم تجربتك وما شاء الله عليك تخصصك ايضا وتعمق، اشن هي اهم النصائح العامه اللي نقدروا نوجهوا لاولادنا وبناتنا تلميذات والتلاميذ اللي هما مقبلين على اجتياز امتحان ديال البكالوريا، لان هذه واحد المحطه حاسمه مهمه
0: بالنسبه للامتحانات. وكذلك نوجه للاسر حيت تكلمنا عليها في الحلقه الماضيه، ونضيف واحد النقطه مهمه هي التوتر. احنا كأسرة ملي كيقربوا الامتحانات ديال وليداتنا احنا كنتوتروا اكثر منهم.
1: كنزيدو نشحنوهم.
0: كيفاش حنا متوترين وليداتنا بغيناهم يدوزوا الامتحانات مزيان؟ اذا اول حاجه بالنسبه للاسر انها ما توترش، الامتحان راه ماشي نهايه الحياه، ماشي نهاية. هو فقط مرحله اختباريه كيدوز منها المتعلم باش يدوز لواحد المرحله اخرى، ولكن المطلوب منه اننا نجتازها بنجاح. هذا النجاح هذا كيخلي التوتر عند الاسر. ملي الاسره كتوتر هذيك الشحنه كل هذه التوتر كتنعكس على المتعلم. انا كراشد عندي العقل، يعني يقدر نكون عندي واحد مستوى دراسي، عندي واحد العمر معين، وكان نتوتر كيفاش بغيت انا واحد
1: ما
0: الولد
1: بالك
0: يعني عنده 16 17 عام ما يتوترش.
1: اصلا هش في نفسيته.
0: اذا النصيحه الاولى للاباء اننا نتفاداو هذاك التوتر ونتفاداو هذاك الضغط على الابناء ونتفاداو هذاك
1: وعادة
0: الصراع
1: الناس
0: والى اخره.
1: الحسين اللي كيجيب هاد الشيء وهو هاد الأسر كيبقاو ما مهتمين إلى آخر، أما الإنسان اللي خدام العام كله راه كتجي الأمور عادية.
0: ملي كنخدموا
1: صحيح.
0: مع الوليدات كنخدموا معاهم عادي، غير كاين بعض الناس كيجيهم هذاك الخوف، اصلا الخوف من
1: وكيبغيو
0: الاجتياز،
1: يحصلوا على معدلات
0: معدلات عالية،
1: عاليين.
0: حيت ملي هضرنا على
1: أي
0: الانتقاء ديال
1: صح.
0: المؤسسات كتكون
1: تما
0: النقاط محددة،
1: صحيح.
0: وهذا كيجرنا لعاود تاني لواحد الظواهر ديال الغش في الامتحان وكذا، اللي ممكن انها تأدي باللي كيحاول يقوم بها انه يسقط في الامتحان، حيت اللي سواء استعمال الهاتف او الغش في الامتحان يسقطك في الامتحان. يعني النصيحة الثانية من غير توتر أننا ما نتوتروش كأسر وكأبناء، نحاولوا نخلقوا لهم واحد الجو مزيان ونحاولوا أن الغش في الامتحان تفادوه، وحنا كأسر نساهموا في هذه العملية، نوعيوا وليداتنا ما نشاركوش في هذه العملية، ونوعيوا وليداتنا بأن الغش راه ما كيأديش للنتائج ديالو، دائما النتائج ديالو هي الفشل. واخا ننجح وانا غاش، الا جاب الله انا سلكت ونجحت وانا غاش، اشنو غادي ندير من بعد؟ يعني المتعلم خصو يامن بالقدرات ديالو، يامن بالمؤهلات ديالو، وحتى الا مشى لشي مؤسسه يكون مامن
1: صحيح.
0: بان هذيك هي القدرات ديالو الحقيقيه واللي غادي تكفل ليه النجاح، وكتخليه عنده واحد العزيمه انه كيجعل فيها الله البركه حتى من
1: وكاين
0: الناحية
1: عاود واحد
0: الدينية.
1: القضية السي الحسين كتوقع، كيبقاو دوك الأسر إما كلهم سهرانين في الصباح اللي خصو يفيق نصاع، يكون نصاع قبل الانطلاق ديال الامتحان، كيسقو الرقاد ولا كيجي في قل 3 دقائق كيلقى الباب مسدود.
0: نعم غنكمل في هذا الشيء ديال الغش. الغش راه حتى من الناحية القانونية راه فيها أحكام قانونية وأحكام
1: حبس
0: زوجية
1: وغرامات
0: وغرامات إلى آخره، يعني ناخدو بعين الاعتبار هاد الشيء هذا ونتفاداوه. وكيفاش غادي نتفاداوه؟ بواحد التحضير جيد
1: تمام
0: للامتحان، نمشي داكشي اللي عارفو كنديرو ونكون واثق، يعني الثقة بالنفس.
1: وامتحان راه كيكون فيه داكشي اللي قريتي ماشي
0: الثقة بالنفس
1: شيء.
0: شنو كتخلي؟ ملي كنثق في راسي واخا يكون المعلومات اللي عندي راها متواضعة، يعني ماشي انا اكسيلون، ولكن ملي كنتيق في هذاك شوية اللي عندي راه ممكن نحقق به نتائج جيدة. ولكن العكس، واخا يكون عندي لو باجاج مزيان بريباريت مزيان، ولكن الا ما كنتش واثق من نفسي راه ممكن انني في اللحظة ديال الاجتياز ديال الامتحانات راني ما حصلش على نتائج مزيانة. كذلك تنظيم ديال الوقت، تنظيم ديال النوم الى اخره،
1: والاكل ديالك
0: والاكل ديالك وتنظيم،
1: عندك
0: وما كنخليوش
1: يقوي في
0: كل شيء،
1: القهوة حتى كيولي
0: وما كنخليوش كل شيء حتى الاخر، ما كنخليوش كل
1: اظن
0: شيء حتى الاخر.
1: هذه هي اهم نصيحة، ان الانسان يشتغل السنة كلها
0: وتابع من هذه الفترة ممكن نبدا البريباراسيون راه
1: بواحد
0: كافية،
1: التركيز
0: بواحد التركيز وكذا وبواحد، ونسطر فيها الاولويات ديالي
1: صح.
0: ونعرف المعاملات ديال المواد ونعرف كيفاش
1: مية.
0: نخدم ونظم العمل
1: عندك
0: ديالي،
1: منهجية في عمل
0: منهجية ديال العمل، وان شاء الله يكون التوفيق هو الحليف ديال الجميع.
1: تبارك الله عليك السي حسين، اظن هذه الحلقه ما خليتي حتى شي نقطه، تبارك الله عليك، كنحييك، وهذا كيرجع لتجربتك وايضا غيرتك، فبصراحه كنحييك. اذن الى هنا مستمعتنا مستمعين الكرام، ناتي الى نهايه هذه الحلقه المهمه جدا، لان داخلها في اطار ديال التوعيه، وبالخصوص فهاد المرحله ديال السنه، وعطانا معلومات اللي ما كانوش الاسر على علم بها، فكنش

0: باسمكم. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب أستاذ الفاضل سي الحسين عبجة على كل ما تفضل به في هذه الحلقة اللي خصصناها الآفاق المهنية تكميل الحلقة السابقة اللي أعطتنا مسائل مهمة في التوجيه المدرسي. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: يا ربي.

Merhaba.

بكون فهو رشد وبكون.

的孩子，我的爱心。

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله،

0: ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

دوسعة وده حرج فلا رب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوسعة وده حرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

فاتح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوجي.

0: ده وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
1: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
2: ما تسكرولي وتوخض نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
3: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
4: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الاسبوع كامل
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل تواصل على مدار الساعة
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
7: حديث المجلس العلمي
8: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخل الجهوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان وجعل العافية زينة الحياة وقوامها والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد أما بعد مستمعي الأفاضل فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم وهي نعمة خفية القدر عند وجودها جلية الألم عند فقدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وحذر من سبل الضرر والهلاك فقال سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة فجعلها من شعب الإيمان وربطها بأعظم العبادات ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير وجه إلى الاعتدال فقال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال قريبة الانتقال، فلا نغتر بعافية ولا نؤجل شكرها ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة ولنصونها شكرا.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا، ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم. فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث المجلس العلمي.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

قد فلأنت من خلق الجمال وأشهد وإذا شذوت ناداك طيرا صادحا فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة. فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات، أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية

ثنية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده، فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر، ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره، ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه، مع ما ناله من ألم وعذاب، لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن، بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا، آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب، وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير، فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا. وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا، حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعا، زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها. فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة: ما فعلت شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ، فقد كان

0: الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح، فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتدى بالآلام ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله، فبلال كان تحت الصخرة يعذب فأصبح فوق الكعبة يكبر، وسمية سقط جسدها في الأرض وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على السياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

منين خلق العيلة عشرة واثنين المولود وليلة الاثنين شاكر قطار المشركين قالوا خلق الظلم يا قبل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسك اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
8: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
9: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وطابت لحظاتنا جميعا، تلك التي نقضيها بمعية الجلال وضروبه وبرفقة الجمال وصنوفه، وفي كل المحيط الرباني الذي يهب الصور نورا ويرشدنا بالنور إلى أنواره والدلالات الجلالية والجمالية في كل إشارة من هذا الملكوت الرائع المتناهي. فسبحانك اللهم يا ذا الجلال والإكرام.

كان ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. وذات يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها. أخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فلم يعد إلى النبي، ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة 40 يوما. فنزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في

الجبال متعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي: انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن، فليس المقصود غيره. فخرج الاثنان من أنقاب المدينة، فلقيا راعيا من رعاة المدينة يقال له زفافة، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فقال: لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه كان إذا جاء جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجددني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما رآه عمر غدا إليه واحتضنه فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال عمر: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فابتدر عمر وسلمان الصف في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحركه وانتبه، فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي أعظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم. ثم أمره بالانصراف إلى منزله، فمر من ثعلبة 8 أيام، ثم أن سلمان أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. فقال رسول الله: قوموا بنا إليه. ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع رأس ثعلبة في حجره، لكن سرعان ما أزال ثعلبة رأسه من حجر النبي، فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ فقال: لأنه ملآن بالذنوب. قال رسول الله: ما تشتكي؟ قال: مثل ذبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال الرسول الكريم: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصاح صيحة بعدها مات على إثرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنه، فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يمشي على أطراف أنامله، فلما انتهى الدفن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشييعي.

حضرات السادة، قد يكون من اللغو أن نعلق على هذا الموقف، عفواً هذه القصة، عفواً هذه الملحمة، فهي ملحمة بكل المقاييس، بل هي الروعة والعلاقة الرائعة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين الرسول وصحابته. وها هنا تكمن آليات الجمال والجلال، بصماته المفضية إلى الدهشة وإلى التساؤل الإنساني المشروط حين يحار الفهم والأدوات المفاهيمية. وها هنا بالضبط تنجلي الدهشة بحضور الجلال، ففيه الفصل والأداة الموصلة إلى الإدراك أو العلم اللدني. تمرد الصحابي على المؤشر الضابط في طريق الغواية معتقدا أنه المجال المطلوب، وعاد في توه إلى بوصلة الانضباط. وها هنا أيضا موجهات الجمال في التعامل مع الله وتسخير الذات، لتبدأ معارج التزكية، بل معارج التطهير النفسي، وهكذا رآها الصحابي الجليل. إن الجمال هنا تمظهر في التلقي، وتمظهر في تصريف هذا التلقي من الله عز وجل، ومن توجيه الرسول عليه السلام. كل يتأثر بقدر جمال تلقيه، فما صنعته الآية الكريمة في ذات يث ثعلبة قمين بأن يجعل الدهشة كبيرة عنده، لأنه أدرك المعنى وقارنه بقدرة النفس على التمرد على التلقي، فجلدها اعتقادا منه أنها النهاية وأن الغواية كبيرة، ولكن التوازن هنا يخلقه الجلال الإلهي في آخر لحظة. لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا، لقيته بقرابها مغفرة. وتبصمه اللقطة أو المشهد النهائي جزاء لتوبة ثعلبة، لحظة تشييع الملائكة لثعلبة وانخراطهم في هذا المشهد الرباني الرائع.

0: أيها المستمعون الأفاضل، ما من شيء أجمل من تناغم الذات مع التوجيه الرباني، وما من جلال أعظم من جزاء الله للعبد على الانخراط الكلي والإذعان في هذه اللحظة بالذات. تنفلت آليات المنطق الدنيوي ليظهر حضور الجلال الذي يفوق العقل وقدراته. فالجزاء يصير كرما بلا حدود، والعطاء يصير سيلا جامحا، والسخاء يصير لغة دافقة، والرضا بهذا الزخم يصير دهشة وشكرا وحمدا. فتبارك الله أحسن الخالقين. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي المعادلة إذن: حسنة زائد حسنة تساوي وقاية. ما أبسطها وما أجلها في نفسي الآن، وكل حسنة وأنتم أقرب إلى الجمال والجلال. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: الآلاف والمواد المستعملة في تغذية الأضاحي، تؤكد السلطات حرصها على مرور هذه المناسبة الدينية في أفضل الظروف، بما يطمئن المستهلك ويحافظ على سلامة القطيع الوطني. تأتي هذه الإجراءات مع الحديث عن عرض وفير يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس. نعبر بالخبر إلى تطورات الصحة الدولية. وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى طهران سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار. وأوردت وكالة تسنيم الإيرانية أن محسن نقوي وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها إسلام أباد لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمي. غير بعيد، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان قال إنها تستهدف منشآت الحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غدا تمديد هدنة ترعاها واشنطن ويشكك كثر بجدواها. إلى بؤرة أخرى من التوتر، أدت هجمات مكثفة بطائرات المسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وفق ما أفاد حاكم العاصمة الروسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. رياضيا، كان الفتيان قلب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة تأخره إلى انتصار مثير أمام نظيره الإثيوبي بهدفين مقابل هدف واحد برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس إفريقيا المقامة بالمملكة. وعقب هذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع المنتخب المصري، وفيما تجمد رصيد المنتخب الإثيوبي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب التونسي. المنتخب المغربي سيواجه في المباراة القادمة برسم الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات نظيره المصري. نبقى مع أنباء المستطيل الأخضر، حيث يسعد الجيش الملكي وماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي لخوض صراع تكتيكي مثير عندما يلتقيان اليوم في ذهاب نهائي دور أبطال أفريقيا في مواجهة تجمع بين بطلين سابقين للقارة السمراء، ويعول العساكر على صلابتهم الدفاعية التي جعلتهم من أقوى خطوط الدفاع في البطولة هذا الموسم بعدما استقبل الفريق 5 أهداف فقط في 10 مباريات وهو الأفضل بين جميع الأندية المشاركة. بهذا الخبر مستمعينا نأتي إلى ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجدور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزين. سجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على

0: طلب منك رشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا شوي، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. انعقد بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب اجتماع خصص لبحث مختلف التحضيرات والتدابير، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وقد شكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل مناسبة لبحث التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجهة، لا سيما التدابير المتعلقة بوضعية القطيع وكذا الإجراءات المتخذة على مستوى نقاط البيع والمراقبة الصحية والبيطرية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الداخلة وادي الذهب ورشة تحسيسية حول تعزيز الثقافة المالية لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصيد البحري. وتندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع بنك المغرب فرع العيون وجمعيات وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة في إطار تعزيز انفتاح برامج محاربة الأمية على أبعادها السوسيو-اقتصادية والتنموية بهدف ترسيخ المكتسبات وتطوير عرض تربوي مندمج يجعل من محاربة الأمية مدخلا للتمكين الشامل وللتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استفاد المشاركون من أنشطة تفاعلية وتأطيرية همت مواضيع مرتبطة بالتدبير المالي اليومي، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية الأسرية وطرق التوفير وكيفية فتح الحساب البنكي وتدبيره، إلى جانب الاستعمال السليم والآمن لوسائل الأداء والتعريف بخدمات التأمين وأنواعه. احتضنت مدينة الداخلة أشغال الدورة 22 للمؤتمر الوطني لأمراض الدم المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لأمراض الدم. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز المواعيد العلمية ضمن الأجندة الطبية الوطنية، حيث جمع أخصائيين مغاربة وأجانب لمناقشة أبرز المستجدات في مجال أمراض الدم وأمراض الجهاز الدموي، لا سيما فقر الدم وسرطانات الدم ومختلف الأمراض المرتبطة بالدم. ويشكل الحدث فضاء للتبادل العلمي والتفكير المشترك حول سبل تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتتبع حالتهم الصحية، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات بين مهني الصحة والباحثين والأطباء الشباب. احتضنت مدينة الداخلة أشغال منتدى جهوي حول خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026 الحصيلة والأفاق، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والترابيين والمدنيين للمنظومة التربوية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويندرج هذا المنتدى الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. وانكب المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات موضوعاتية على التطرق إلى جملة من القضايا التربوية ذات الأولوية، منها المقاربات البيداغوجية الصفية والحكامة والقيادة التربوي والمبادرات المبتكرة لمحاربة الهدر المدرسي وأنشطة التفتح والأنشطة الموازية والرياضية. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.

يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيب محمد بلغ سلامي.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT؟

0: تي لايف في حياتكم مع إسينر تي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع إسينر تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسينر تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أمسنا السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي الجاري إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. احتفت أسرة الأمن الوطني بالداخل أمسنا السبت بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركبته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الإثيوبي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما أمسنا السبت على أرضية الملعب الثامن التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من محمد أمين مستاش في الدقيقة 48 وعمران طالعي في الوقت بدل الضائع من المباراة، فيما وقع اللاعب داويت كاساو الهدف الوحيد للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 24. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلي، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 0 درجة و6 درجات بمرتفعات الأطلس،

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفان على البرمجة والإنتاج الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الدخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة. سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركبة التكوين المهني بالدخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستا والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا له يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذة منيا قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركبة التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة منيا.
2: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه من التلاميذ في جهات الدخلة والذهب. وكنعاود نشكركم، وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر
1: إن شاء الله
2: مره
1: اكيد. وانا كنحييك تحضرين وانت كلك حماس من اجل ان شاء الله
2: شكرا.
1: انك تساهمي في هذه التوعيه ديال التوجيه. طبعا بنفس الحراره مستمعينا كنحيي حضور السيد والاستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينه المهن والكفاءه بالداخلة. مرحبا بك سي حسام.
3: شكرا سيد أحمد، أسعد الله صباحكم، وتحية طيبة لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الذهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.

0: صحيح واختيار
1: لكم.
0: سليم، يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هاد البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات التكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هذه المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب لهي نطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة مونية.
2: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقتضب المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل موارد بشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية، بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد للبلاد. فكما كنعرفوا أن المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعة من المؤسسات في مختلف جهات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهات الداخلة والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا أستاذ أحمد ثلاثة ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيات التطبيقية، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة اللي غنتكلم عليهم أنا بصفتي مستشارة في التوجيه في المركب، وسي حسام إن شاء الله غادي يكمل مع المؤسسة الثالثة. فبالنسبة لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت المؤسسة التكوين المهني، هما ليستا نحاولوا اننا ندويو
0: مزيان حتى ديك الاختزال باش كيعرفوا من الناس
2: الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابريفياسيون
0: تاع حنا بداك الحروف الاختزاليه لابريفياسيون
2: ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبوان ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
0: قدام تقريبا مؤسسه
2: هي مؤسسه اللي قديمه. فبالنسبه
0: وطبعا تم اعاده التهيئه ديالها عمرانيا ولات بواحد الجماليه اكثر،
2: فهي مؤسسه اللي كتضم مجموعه من الشعاب والمستويات. فبالنسبه للشعاب واش ممكن
0: لا مزيان بالعكس هذه الحلقه نوضحوا لان الاسر محتاجين هذا التوعيه.
2: بالنسبه لهذه المؤسسه اللي كما قلنا كاينه قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
0: اكزاكتومون،
2: كاين فيها بزاف المستويات، كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص، واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبة للشعبة اللي عندنا
0: يكون
2: هي
0: كمل أو لأن عنده حاصل على شهادة ابتدائية
2: يكون كملها، سواء أنه يكرر أو لا يفصل، مهم أنه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنة السادسة ابتدائي. ألوغ بالنسبة لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبة اللي هي الإلكتريسيتي دباتيمون، هذه الشعبة الأولى، كاينة شعبة واحدة في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال الكاليفيكاسيون أو التأهيل. بالنسبة للتأهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب، كاين الإلكتريسيتي وكاين لا ميكانيك، يعني جوج ديال الشعاب.
0: وهادو الشروط ديال
2: بالنسبه للشروط ان التلميذ يكون حاصل يكون كمل السنه الثالثه اعدادي كما قلت، ماشي بالضروري انه يكون نجح فيها، سواء انه نجح سواء يكرر او لا يفصل، انه يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبه غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هو المستوى التقني. بالنسبه للمستوى التقني الا قلنا مستوى تقني نيفو باك، هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل السنة الثانية بكالوريا ديالو، سواء أنه نجح أو لا ما نجحش. يقدر يدفع، عندنا مجموعة من الشعاب، كاين التبريد الصناعي، كاين الإلكتريسيتي، كاين المساعد الإداري، هادو هما الشعاب اللي كاينين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهاده البكالوريا بالنسبه لهذا المستوى،
0: وعندها شعاب معينه.

0: ولا الشرط انها تكون عنده
1: لا،
0: البكالوريا؟ نعم
1: البكالوريا زائد شعبة معينة.
0: نعم
1: كاينين مجموعة ديال الشعب اللي كيدفعوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علمية، وكاينين مجموعة
0: نعم
1: شعب اللي كيدفعوا لها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا أدبية اكسيتيرا. الوغ بالنسبة للشعبة الأولى اللي هي كتستقبل جميع أنواع البكالوريات، اللي هي تسيير المقاولات. بالنسبة للمدة ديال الدراسة في هاد الشعبة هي 2 ونص. الوغ كيما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
0: وبغيتك استاذه منيه باش يعرفوا حتى الناس ان راه
1: وي
0: عدد المقاعد راه
1: بيان
0: محدود،
1: سور، فكيما
0: ماشي
1: قلت راه مكتب التكوين المهني المؤسسة ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود.
0: محدود صحيح.
1: كاين الانتقاء حسب النقطة بالنسبة للتقني المتخصص، اما بالنسبة
0: وفي
1: للتأهيل
0: النقطه كياخدوا ديال الوطني ولا
1: النقطة
0: الجهوي؟
1: العامة المجموع
0: العامه.
1: التوتال. وي يعني ما كنشوفوش واش الجهوي ولا المراقبه ولا،
0: لان
1: حيت بزاف
0: في
1: ديال
0: بعض
1: الدراري
0: التخصصات
1: كيسولوني.
0: لا مزيان هاد التوضيح.
1: نو
0: اذا
1: يعني كنشوفو
0: المعدل
1: التوتال.
0: العام
1: وي المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه، لو سيستيم هو اللي كيدير
0: هو
1: لا
0: كي
1: سيليكسيون. بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي و تيدوزو يعني لو تيست.
0: صح.
1: بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي بروميي اريفي بروميي سيرفي، يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه كيستافد من المقعد.
0: صحيح. لا
1: بالنسبه
0: مزيان هذه المعلومة
1: وي
0: يعرفوها الناس.
1: وهذا بالنسبه لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني. الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي، قلنا جيستيون دي زونتربريز. بالنسبه لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه. بالنسبه
0: وفي البكالوريا العلمية سواء كان علوم الحياة والأرض
1: وي كاع لي
0: الفيزياء
1: زوبسيون.
0: مهم يكون علمي.
1: وي مهم انه يكون علمي.
0: علمي
1: عندنا
0: والاقتصاد داخل
1: وي
0: هنا.
1: بيان سور الاقتصاد يقدر انه يدفع جيستيون دي زونتربريز. الوغ عندنا جيني سيفيل، عندنا الديفلوبمون ديجيتال والانفراستركتور ديجيتال. الوغ هادو هما الشعب اللي كاينين في
0: وهادو حتى
1: المؤسسة.
0: هما عدد السنوات ديال الدراسة.
1: سنتين. جيستيون دي زونتربريز هي الشعبه الوحيده، هي واسيستون ادمنستراتيف اللي بنيفو تكنيسيان هما الوحيدين اللي فيهم 2 ans et demi.
0: جميل.
1: الوغ بالنسبه لهذه كما ذكرت المؤسسه الاولى. بالنسبه للمؤسسه الثانيه اللي هي المعهد المتخصص للسياحه والفندقه، وكما كنعرفوا ان منطقه الداخله
0: صحيح
1: هي واحد
0: مستقبلها
1: وي
0: كله في
1: وي
0: السياحة.
1: مستقبلها كله في السياحه. لهذا كما ديجا ذكرنا ان مكتب التكوين المهني كيدير مؤسسات اللي كدير شعب
0: صحيح
1: سولون
0: باش كتلبي
1: البوزوا
0: الحاجيات
1: ديال لا ريجيون.
0: وتوفر
1: وي
0: الأطر ديال
1: وي
0: المستقبل
1: بيان
0: طبعا
1: سور.
0: الشيء.
1: الوغ بالنسبه لهاد المؤسسه فيها هي مجموعه من التخصصات ومجموعه من
0: وبعد
1: لي نيفو،
0: شروط الولوج ليها
1: نفسها نفس شروط الولوج بالنسبه للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه. عندنا نيفو كاليفيكاسيون، نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. وبالنسبه يعني التسجيل سي العهدي راه دابا راه مفتوح. وي
0: مفتوح الى متى باش يعرفوا الناس اخر
1: على حساب تقريبا. المهم هو يلاه بدينا.
0: اذا بعدا هو راه
1: وي
0: انطلق.
1: انطلق التسجيل. انطلق التسجيل.
0: والتسجيل كيفاش كيتم؟ عن طريق شي
1: التسجيل كيتم عن طريق واحد لابلاتفورم اللي سميتها ماي واي اللي هي
0: منصة.
1: طريقي. منصة سميتها ماي واي اللي هي طريقي اللي كتسهل التسجيل
0: وتقدر
1: على
0: تقول ليها الموقع ديالها
1: ماي واي او اف بي بي تي اللي هي طريقي. ماي واي او اف بي بي تي بالنسبه للوليدات اللي باغيين يتسجلوا يكتبوا غير في جوجل في جوجل ماي واي او اف بي بي
0: إذن
1: تي
0: ضروري
1: انسكريبسيون
0: هتسجل لكم.
1: ضروري. شحال هادي كانت الانسكريبسيون كدوز زعما بابيي.
0: مباشرة.
1: وي دابا لا، دابا ولا كلشي نيميريك. الوغ الوليدات كيجيو كيديروا الانسكريبسيون ديالهم سوغ هاد لا بلاتفورم. بالنسبه لنا الا لقاو شي مشكل ولا اي حاجه كيجيو عندنا حنايا كمستشارين في التوجيه للمؤسسات كنعطيوهم كاع المعلومات اللي خاصهم وكنحلوا معاهم هاد المشاكل التقنيه.
0: جميل تبارك الله عليك. وهذا يدل على غنى هذه المؤسسات بالنسبة لك سي حسام.
2: شكرا سيد أحمد. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات بالداخلة هي
0: وبعد هنيئا لجيتنا بهذه المؤسسة بصراحة مفخرة
2: أكيد.
0: حقيقية وإضافة نوعية في توسيع هذا العرض التربوي بجيتنا.
2: بالطبع بالنسبة لها هي كمؤسسة هي عبارة عن جيل جديد من المؤسسات الحديثة والرائدة، وهي تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. تعتمد على مقاربة بيداغوجية مبتكرة وهي الممارسة أو التعلم بالممارسة learning by doing، بمعنى أنه توجد مجموعة من المنصات التطبيقية داخل المؤسسة.

0: المؤسسة التي تحاكي الواقع المهني خارج المؤسسة، بمعنى أنه المتدرب يعني يقوم بتعلم كل ما هو نظري ويقوم بتطبيقه داخل المؤسسة من خلال
1: بمعنى كيجي مؤهل جاهز لسوق
0: تماما.
1: الشغل.
0: هذه هي النقطة التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير، أي أنها تمزج بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. أيضا المؤسسة تتوفر وتتميز على عرض تكويني هو متنوع في حقيقة الأمر، يضم مجموعة من الأقطاب من بينها الفلاحة، الصيد البحري، التكنولوجيا، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الزراعية، وكذلك تسيير المقاولات. وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين، هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت، وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به رسميا من طرف الدول دوليا ووطنيا، وأيضا يمتد ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. وهناك أيضا تكوين تأهيلي يسمى لا فورماسيون كاليفيونت، وهو يعني تكوين يركز على اكتساب مهارات عملية تكون سريعة، إذ يمتد فقط بين 3 أشهر إلى 9 أشهر. بالنسبة للتسجيل كما ذكرت الأستاذة مونيا، فهو يتم عن طريق المنصة الإلكترونية لتوجيه ماي واي، وهي منصة إلكترونية وهو حاليا مفتوح، ويشترط في المترشح أن يتراوح سنه ما بين 15 سنة كأدنى يعني تقدير إلى 30 سنة كأقصى تقدير.
1: وهذا التحديد ديال العمر مونيا نفس الشيء
2: نفس الشيء من 15 سنة ل 30 سنة.
1: نعم هي.
0: ويتم هذا الانتقاء يعني للمتدربين أو المترشحين بناء على 3 مستويات. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات، فإن أول مستوى هو المستوى التأهيلي على عكس باقي مؤسسات التكوين الأخرى التي تبدأ بمستوى متخصص. بالنسبة للمستوى التأهيلي يشترط في ولوجه أن يكون المترشح قد أتم السنة الثالثة إعدادي إلى غاية شهر يونيو، لا يهم إذا كان
1: حاصل
0: عليها أو لا، لكن الأهم أن يكون قد أتم هذه السنة، وهو شرط أساسي جدا. وبالنسبة للشعب المتوفرة في هذا المستوى في المؤسسة، لدينا أولا عامل زراعي، وهو تخصص تطبيقي يركز على الأعمال اليومية داخل الضيعات مثل السقي والتسميد وغيرها، ويشتغل مباشرة في المجال الفلاحي داخل الضيعات. وهناك تخصص ثاني موازي، وهو محضر منتجات الصيد البحري، ويكون المتدرب في هذه الشعبة يعمل على معالجة المنتجات البحرية من حيث التنظيف والتجميد والتعليب وكذلك التغليف، ويشتغل في مصانع السمك ووحدات التجميد والتصبير. ثانيا هناك المستوى التقني، المستوى التقني من أجل ولوجه يشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الثانية بكالوريا إلى غاية شهر يونيو. ومن بين يعني الشعب المتوفرة داخل المؤسسة في هذا المستوى، لدينا تربية الأحياء المائية لاكواكولتور، لدينا شعبة اللوجيستيك تكنيسيان أو لوجيستيك، ولدينا مساعد إداري. بالنسبة للمستوى الأخير وهو مستوى التقني المتخصص، ومن أجل الولوج إليه يجب على كل مترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. فمن بين الشعب الأساسية التي توفرها المؤسسة في هذا المستوى، لدينا التقنيات الفلاحية، أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلواتاسيون، وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستيك. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات، بالنسبة للمستوى التأهيلي فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز
1: ينطلق التسجيل ولا
0: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سيان مع باقي المؤسسات الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز او باجتياز رئيس نفسي تقني.

0: ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرأي إذا نفس التقني. وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرئيس يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح يتحدث فيه عن نفسه، عن سيرته الذاتية، وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة. ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص. المستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبة لا فورماسيون، هذا بالنسبة للتكوين بالدبلوم، لا فورماسيون ديبلومونت. هناك أيضا شعب أخرى تابعة للتكوين التأهيلي الذي قلنا فيه أنه يتراوح ما بين 3 أشهر إلى غاية 9 أشهر، من بينها التجارة الإلكترونية، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل البضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب. يعني مجموعة من الشعب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات، سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني تمنح للمتدربين فرصة متابعة التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج جسور أو باسخيل، نظام الممرات، وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع
1: أي
0: دراسته في
1: تدارك.
0: التأهيل تماما أن يكمل التقني ثم بعد ذلك تقني متخصص، بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لو سيكل دانجينيوري أو الإجازة المهنية وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب. من جانب أخرى هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية، إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين، هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور، وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضاءين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه، ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة، سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة، بمعنى الخيارات الشخصية له وهي التي ذكرتها، سواء متابعة التكوين، العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذا هذا دليل أن كاين مجهود، وتبارك الله، لا التخصصات اللي ذكرت منيا، لا التخصصات اللي ذكرتي، هذا دليل أن الحمد لله كاين وفرة في هذا العرض التربوي. طيب منيا، فيه موضوع ربما بعض الأسر للآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ ليسوا على دراية، وهو شين قالوا الأنشطة الموازية. طبعا مادام أنت هنا كتمثلي المؤسستين، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ندور منك أنك تقربي المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
2: أكيد. ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسة التكوين المهني، فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية. فبحيث كينضموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية، الرياضية،
1: وهذه كتكون
2: الفنية.
1: اختيار

0: هي أم أنها مادة تطل
1: لا هي ماشي مادة، مي انا اختيارية كنقوموا بتأسيس دي كلوب،
0: صحيح
1: وكنبقاو نخدموا على هاد الأنشطة الموازية
0: مزيان
1: باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال
0: وحتى
1: الدراسة.
0: التكوين ديال
1: وي وي
0: الشخصية
1: بيان سور اللي
0: ديالو
1: كيلعب دور كبير في
0: ديك
1: الصقل ديال
0: السوفت
1: المهارات
0: سكيلز ديك
1: والشخصية ديال المتدرب. كما كنقوموا كذلك بمجموعة من الحملات التحسيسية، مبادرات اجتماعية بيئية،
0: مزيان.
1: وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركة في مجموعة من المسابقات الابتكارية اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني.
0: أكيد، وهذا كيجعلهم منخرطين
1: وي
0: وكيرسخ أيضا تقيم المواطنة والتطوع في الشباب، وهذا إيجابي
1: شيء
0: جدا.
1: إيجابي.
0: وبالنسبة لكم سي حسين؟
2: أكيد في مدينة المهن والكفاءات الأنشطة الموازية تعتبر جزءا أساسيا من التكوين، بحيث يتم تنظيم ورشات تطبيقية، مسابقات مهنية، أيضا زيارات ميدانية للمقاولات وللمؤسسات العمومية، وأنشطة لتنمية المهارات الشخصية وكذلك المهارات الناعمة لسوفت سكيلز،
0: صحيح
2: وهو أمر أساسي مثل التواصل، روح العمل الجماعي إلى آخره، وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية، ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها، يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة، من بينها الرياضة، الفن، المسرح، الإبداع، البيئة إلى آخره.
0: إذن فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هذا الأنشطة الموازية كي تعتبر أساسي. طيب منيا، أكيد على مستوى المؤسستين اللي كتمثلي في هذه الحلقة فيه برامج كيتم تسطيرها وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي، من خلالها كتحرصون على استقطاب تلاميذ بجهتنا بإقليميها وادي الذهب أو سرت، وأيضا في إطار انفتاح هذه المؤسسات على محيطها داخل الجهة. فنبغي نعرف منك فاش كيبان هذه الأدوار اللي كيلعبها مركب التكوين المهني بالداخل في توجيه المتدربين بالمعاهد المذكورة، خصوصا أن التكوين كيتميز بتوفير الجسور كيف شار حسام، الجسور والممرات، وأيضا التلاميذ ديال المؤسسات التعليمية أنه يتم تشجيعهم على الولوج لمؤسسات التكوين المهني. وأكيد أنت بالخصوص كتبذلي مجهود جبار مشكورة عليه في هذا الجانب.
1: شكرا سي أحمد. فعلا فالتوجيه كي تعتبر من بين المحاور الأساسية داخل مؤسسات التكوين المهني، بحيث كيتجلى هادشي في أننا كنقوموا بتنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة، زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات بالجهة، كذلك كما كنعرفوا بإقليم واد الذهب أو السرد باش كاع التلاميذ
0: صحيح
1: يستافدوا،
0: نعم.
1: وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وآفاقها المهنية، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهات الدخلة والذهب انضمت مجموعة من ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جبونس الشهر الفايت، فاللي قدرنا اننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفر دو فورماسيون ديالنا. كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ وحتى الاباء ديالهم في المؤسسات التكوينيه.
0: واكيد هذه الحلقه راه داخله في هذا البرامج ديال التوعيه على مستواكم سي حسام، فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي. طبعا على مستوى نبغي نفس السؤال اللي كنت أعطيت لمونيا، بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
2: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب

0: دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه يسمى أو نسميه بكوب، لو سونتر دوريونتاسيون بروفيسيونيل، مركز التوجيه المهني، وهو يعني فضاء مكون من طابقين ومخصص بشكل كبير للإعلام والتوجيه، وهو يعتبر المحطة الأولى التي يزورها يعني المترشح فور دخوله للمؤسسة من أجل الحصول على المعلومات وعلى كافة المعلومات الممكنة من أجل مساعدته على اختيار أفضل يتماشى مع ميولاته الشخصية والمهنية، ويتم ذلك في فضاءات للمواكبة الفردية داخل المركز. كما أشرت سابقا، توجد منصة رقمية للتوجيه المهني تسمى مايوي. هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات، ومن بينها هناك رائز يسمى برائز الميولات المهنية، تيست دانتيغي بروفيسيونيل. هو رائز يعني يطرح مجموعة من الأسئلة، الغاية منها هو معرفة الميولات الشخصية للمترشح،
1: والاهتمامات.
0: أكيد، والاهتمامات أيضا، من أجل تحديد نوعية البروفيل الخاص بالمترشح، وبالتالي اقتراح الشعب المناسبة له. هذا من جهة. من جهة أخرى، تقوم مدينة المهن والكفاءات بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وتقديم معلومات دقيقة حول التخصصات، إضافة إلى خلق الجسور بين التعليم العام وبين التكوين المهني، من أجل توجيه واعي ومسؤول من خلال زيارات مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، وذلك في إطار حملة إعلامية وتوجيهية تقوم بها مؤسسات التكوين المهني سنويا. وبالنسبة لهذه السنة، امتدت لمدة أسبوعين كاملين لفائدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الداخلة وادي الدهب. وبشكل آخر، تشارك أيضا مدينة المهن والكفاءات في مختلف الملتقيات التوجيهية كما أشارت الأستاذة مونيا، ومن بينها الملتقى الدولي للطالب الذي تم تنظيمه بجهة الداخلة شهر مارس المنصرم، وكذلك الملتقى التوجيهي الثالث بإقليم أوسرد.
1: يعني إذن كاين هذا التقريب ديال الخدمات ديال توجي. طيب منيا، فيه سؤال يتبادر دائما إلى الذهن، وهو دور التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذة مونيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراش التنموية بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب؟
2: الوغ، بالنسبه للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرتي السي هذه، كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبه الاوراش التنمويه اللي كتعرفها جهات الدخله والذهب، وذلك من خلال اعداد مجموعه من الموارد البشريه المؤهله اللي كتستجب لحاجيات القطاعات الاقتصاديه الواعده، مثلا كما ذكرنا السياحه، الصيد البحري ايتترا. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل للمنطقة.
1: إذن كتواكب هذه الحاجيات،
2: كتكون واحد المواكبة للحاجيات ديال جهات الدخلة والذهب.
1: جميل. وبالنسبة على مستواكم حسام؟
0: بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات، هي دائما منفتحة على محيطها السوسو اقتصادي، وذلك من خلال شراكات فعالة سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات
1: ويكون
0: المحلية
1: تجاوب فعلا
0: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجيات الجهة. على سبيل المثال، تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك، توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح، فإن مدينة المهن والكفاءات

0: تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
1: طيب، أظن جميع النقاط تطرقنا إليها. ما كرهت إلا عدت فيه كلمة ختامية، كنا بدينا بمنيا المرة نعطيه الكلمة لحسام، إلى فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الداخل أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
0: أكيد، مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح آفاقا حقيقية للاندماج المهني. وهنا يحضرني اقتباس جميل للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والذي يقول فيه: إذا تم إعطائي الفرصة لقطع شجرة لمدة 6 ساعات، فسأقوم باستغلال 4 ساعات الأولى في شحذ الفأس. وهو شأن التوجيه، هذا الشحذ هو بمثابة التوجيه. لماذا؟ لأن التوجيه هو المرحلة التي نستثمر فيها يعني الوقت لفهم ذواتنا وتحديد احتياجاتنا بدقة. وكلما كان التلميذ واعيا باختياراته ومؤطرا بتوجيه سليم، كلما كان طريقه أوضح ونجاحه أقرب، لأن البداية الجيدة تختصر الكثير من الجهد والتردد في المستقبل. وأريد أن أتمنى التوفيق لكافة التلاميذ وتلميذات الجهة المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية، وأقول لهم أنه نحن في خدمتكم، سواء مدينة المهن والكفاءات أو باقي مؤسسات التكوين المهني، وأتمنى لكم حظ أوفر.
1: وأكيد أيضا منيا، مشتقا من اسمك لك أيضا أماني، أشن هي رسائلك اللي تودين عبر أثير إذاعة الداخلة أنك تقدميها للأسر والتلاميذ؟
2: أول حاجة كنبغي نقدم يعني التشجيع ديالي للتلاميذ والتلميذات ديال الجهة، لأنهم مقبلين على الامتحانات. وبالنسبة للتكوين المهني، ف كما كنعرفوا انه اصبح مسار واعد كيفتح افاق متعدده للشباب. وبالنسبه للحوايج اللي نقدر ننصح بها التلاميذ ديالنا، انهم يستافدوا من خدمات التوجيه كما قال الاستاذ، يتوجهوا لمراكز التوجيه المهني اللي كاينين في جميع مؤسسات التكوين المهني بجهات الدخله والذهب. غادي يلقاو اطر اللي غادي يساعدوهم على اختيار مسارات مهنيه اللي كتلائم الشخصيه ديالهم، وبيان سور عندها افاق مستقبليه. وهذه رسالة كذلك للآباء، أنهم يزورونا مع الوليدات ديالهم باش ياخذوا فكرة عامة على التكوينات اللي كاينة، على الآفاق ديال الشعب اللي غيديروا الوليدات ديالهم. وشكرا لك سي
1: بارك
2: العهدي،
1: الله
2: شكرا
1: عليك،
2: للإذاعة ديالكم، كنشكرك على
1: والتمكن
2: هذا
1: هي
2: الاستقبال.
1: المستشفى بلا.
2: وكما قلت، حنايا متواجدين في مؤسسة التكوين المهني، يقدروا التلاميذ يجيو عندنا في أي وقيتة. Pour plus d'informations, et merci.
1: إذن إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، اللي نذكر بأن خصصناها 3 مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل اللي كيضم 2 مؤسسات: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعروفة اختزالا لسطة، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ومدينة المهن والكفاءات CMC، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اللي أيضا معروف اختزالا LOFPPT، وهي من المؤسسات اللي نذكر مرة أخرى ذات الاستقطاب المحدود، وتفتح آفاق واعدة لولوج سوق الشغل، وهذه هي أهميتها، لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا في تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة، اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: حياتكم مع إسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع إسينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة،
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة إسينرتي لايف.
0: اكتشفوا خدمة إسينرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. في بلاغ لوزير الداخلية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتقديم طلبات التسجيل الجديدة ما بين 15 ماي إلى 13 يونيو 2026. محليا بالداخل الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أمسنا السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء المجلس لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر

فضلا عن ما واكب ذلك من تطوير متواصل لآليات التدخل والتكوين والرقمنة وتحديث الحكامة الأمنية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولم تعلن الخارجية الصينية عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي التي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الإثيوبي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على أرضية الملعب 8/7 لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة المغرب 2026. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من محمد أمين مستاش في الدقيقة 48 وعمران طالعي في الوقت بدل الضائع من المباراة، فيما وقع اللاعب داويت كاساو الهدف الوحيد للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 24. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. في بلاغ لوزير الداخلية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو إلى 13 يونيو 2026. محليا بالداخل، الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أحد تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلي، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 0 درجة و 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 و 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 10 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل تقدم خاص عن القافلة الطبية الجراحية المغربية الأمريكية. القافلة الطبية الأمريكية المغربية التي نظمتها منظمة الشباب الرائد أبعاد الشراكة الإنسانية والطبية بين الكفاءات المغربية والأمريكية وخدمة الصحة المجتمعية. عدد خاص من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة. يجري الحوار أحمد عهدي، وفي الهندسة الصوتية نعيم أبيدار، وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. في مشهد إنساني رائع يجسد قيم التضامن والتعاون الدولي، استقبلت مدينة الداخلة وفد منظمة شيستر الأمريكي الذي يضم نخبة من الأطباء والممرضين الأخصائيين، وذلك في إطار قافلة طبية الهدف منها تقديم خدمات صحية وإنسانية لفائدة الساكنة، وذلك بمبادرة من منظمة الشباب الرائد في سياق تنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويكننا نقدم إضاءات والحديث عن هذه التظاهرة، جد سعيد أن يلبي الدعوة الشاب النشيط أشرف هدارين بصفته مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، وأيضا وهذا أساسا بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. سي أشرف، مرحبا بك.
3: شكرا بزاف. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه الطيبه، وسعيد بالتواجد ديالي معكم عبر اثير اذاعه الداخل الجهويه التي تساهم دائما في تقريب المعلومه من المواطن وتسليط الضوء على مختلف المبادرات والمواضيع المفيده.
2: طيب أشرف، ندور منك تقرب المستمعين من البدايات الأولى بما فيها الاستقبال اللي استقبلته هذا الوفد في المطار.
3: أولا قبل ما نبدأ بالاستقبال، كان بغي نأكد على أن هذه القافلة الجراحية المغربية الأمريكية ليست بمجرد نشاط طبي عابر، بل هي مبادرة إنسانية كبرى تعكس قيم التضامن والتعاون الدولي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للاستقبال، هو منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي
2: ودرت جميع

0: الطقوس المغربية كانت حاضرة.
1: بطبيعة الحال منذ اللحظات الأولى استقبال الوفد الأمريكي بالداخل لمسنا ذاك الروح الترحيب والكرم المغربي الأصيل، حيث سهرت منظمة الشباب الرائد رئيسا وأعضاء ومجلس إداري للمنظمة على تحضير استقبال للوفد بعادتنا المغربية الصحراوية الأصيلة، وذلك بالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وبدعم كبير من ولاية جهة الداخلة وادي الدهب على رأسها السيد الوالي على توفير جميع الظروف التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
0: نعم أكيد أشرف، وأنت كتحدث وأنا كنتخيل الأجواء احتفالية وكرم الضيافة ديال الساكنة. أكيد أن عدسات الكاميرات وآلات الصور الفوتوغرافية وأيضا الهواتف وثقت أبرز لحظات هذا العمل الإنساني للفريق الطبي المغربي الأمريكي خلال هذه القافلة الطبية الجراحية مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. ندور منك أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين بالخصوص أشن هي التخصصات اللي مثلها أعضاء ديال هذا الفريق الطبي.
1: بالنسبة للفريق الطبي المغربي الأمريكي، هو كان مكون من الجانب الأمريكي اللي كان كيضم 24 عضو من منظمة بول شيستر فونديشن، اللي منها أطباء ممرضين وتقنيين اللي تكبدوا عناء السفر وجول هنايا
0: وطبعا في سياق التطوع
1: في سياق
0: الإنساني،
1: تطوع بدون أي ربح مادي من هذه القافلة الجراحية.
0: بالعكس خلوا عياداتهم وخلوا مصالحهم.
1: وحاجة أخرى اللي بغيت نأكد هي أنه جاو من مالهم الخاص وجاو من العطلة ديالهم اللي كياخدوها كل عام، أنهم باش يسافروا، أنهم باش
0: إذا هذا
1: يرتاحوا.
0: كيدل سي أشرف أن منظمة الشباب الرائد عندها مصداقية، لأن باش يتيق فريق طبي كبير أمريكي من مستوى عالي ويؤدي هذه الخدمات المجتمعية الطبية بجهتنا وبالخصوص بمدينة الداخلة، فهذا دليل على هذا الاعتراف بمجهودات المنظمة.
1: المصداقية ديال المنظمة
0: صحيح، وهي رأس مال حقيقي
1: هي رأس مال
0: في العمل
1: المنظمة،
0: الجمعوي.
1: وتكمن في تكمن في أنه كان تشاركوا نفس الهدف اللي هو التطوع وخدمة الصالح العام والجانب الإنساني.
0: وشنا هي التخصصات اللي جو في إطارها هما كأطباء و...
1: بالنسبة للتخصصات كانت الجراحة العامة، وكان طب النساء
0: إذن داروا عمليات جراحية في المستشفى.
1: نعم داروا. كانت القافلة كتكون من 5 أيام، اليوم الأول عبارة عن الاستشارات الطبية ما قبل الجراحة، بالنسبة تمكنوا من أنهم يديروا 35 استشارة طبية في الجراحة العامة، تمكنوا أنهم ياخذوا 23 من 35
0: من بعد
1: استشارة
0: ما داروا
1: طبية،
0: التشخيص و...
1: أنهم يمكن لهم أنهم يدوزوا العملية الجراحية بسلاسة. وطب النساء والتوليد أنهم داروا 37 استشارة طبية، وتمكنوا أنهم يحصلوا على 18 حالة اللي خاصة التدخل الجراحي.
0: طيب أكيد من خلال هذه التجربة المميزة المنظمة في نظرك، ومن خلال تجربتكم وأظن هذه ليست الأولى،
1: طبيعي
0: فين
1: الحال
0: كتبنا أشرف الأهمية ديال تنظيم مثل هذه القافلات الطبية؟ وأكيد سمعت الناس وحاجياتهم وحتى أيضا فرحهم، لأن باش يتنقلوا الأطباء من أمريكا ومعهم طبعا أطر طبية مغربية، فهذا فعلا بشرى طيبة وحدث كبير.
1: بالنسبة للأهمية ديال القافلة تكمن في عدة نقاط، فيما لا غبار عليه هو تعزيز العرض الصحي في الجهة
0: صحيح،
1: وإبراز روح التعاون والتضامن بين الكفاءات الطبية المغربية ونظيرتها الأمريكية. وفي نظري أنه الأهمية ديال القافلة لا تقتصر فقط على الجانب الصحي والإنساني فقط، بل تحمل أيضا بعدا دبلوماسيا
0: صحيح.
1: مما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه المبادرات الإنسانية تجسد الدبلوماسية المغربية في أسمى صورها، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي وتقوية جسور الثقة

0: بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة من خلال العمل الإنساني والصحي الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما أن نجاح تنظيم هذه القافلة بمدينة الداخلة يعكس الدور الكبير الذي تقوم به السلطات المحلية على رأس السيد الوالي جهة الداخلة والداب في تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاء للتعاون الدولي والتنمية الإنسانية. من خلال هذا التنسيق هذا اللي كان ما بين مختلف المتدخلين، لا من ولاية جهة الداخلة والداب والأطر الصحية ومديرية الجوية الصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك منظمة الشباب الرائد وبول شيستر فونديشن الأمريكية، تظهر صورة المغرب كبلد قادر على الجمع بين البعد الإنساني والبعد الدبلوماسي.
1: وما نساوش الشرف ان ايضا بطريقه غير مباشره هذا كيخدم حتى السياحه والتعريف بالجهه، لان تصور هذوك الناس اللي جاوك واكتشفوا فضاءات ومناظر طبيعيه وكرم الضيافه ديال
0: صحيح
1: الساكنه ديال الجهه، هذا كله كيخدم ان هادو غادي يمشيو غادي يحكيو الاخرين
0: صحيح،
1: يقدروا يجيوك مع اسرهم بوحدهم في اطار سياحي محض، اذا هذا عنده
0: وأنا نقدر
1: اهداف.
0: نأكد لك من خلال الشهادات ديالهم أنهم باغيين
1: عبروا
0: يرجعوا،
1: عليها
0: عبروا عليها
1: مباشرة،
0: بصارح
1: ما
0: دابا
1: قدروش يصبروا،
0: أنهم غيرجعوا للداخلة وغيرجعوا لا سيما في
1: وأكيد ويستقطبوا ناس أخرين،
0: بعائلاتهم،
1: وهذا
0: باغيين يجيو
1: إيجابي.
0: ماشي غير على حساب القافلة ولا على حساب التطوع،
1: وعاود
0: غيجيو
1: تاني
0: حتى
1: حتى فرصة شرف أن عرفوا بعض التقاليد والعادات، بدءا بالاستقبال التمر
0: نعم
1: والحليب وديك الأجواء
0: كده.
1: الاحتفالية الصحراوية وكرم الضيافة. بصراحة هذا النوع ديال المبادرات تستحق. طيب أشرف، بالنسبة للمرحلة فاش كنتوا كتحضروا لتنظيم هذه القافلة، كيف تمات؟ ياك أننا نعموا الفائدة، لأن أكيد غيتسألوا الناس، ماشي غير القافلة جات
0: غير أجيال
1: وإذا كان
0: ممكن
1: أكيد كان تواصل، كانوا اتصالات، كيفاش بديتوا العملية؟
0: هو فيما يتعلق في مرحلة التحضير، كان مجموعة أو سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة عن بعد، لأنه كما كنعرفوا هما في أمريكا
1: إيه صحيح،
0: وحنا في
1: إذا خص
0: المغرب،
1: التواصل
0: وخص
1: الحل هو عن بعد.
0: عن بعد، والاتصالات من طرف رئيس المنظمة الإمام بوسيف اللي كنوجه ليه التحية
1: صحيح، وأنتم
0: مننا
1: محظوظين لأنه يتقن الإنجليزية
0: يتقن الإنجليزية
1: الدكتور الإمام. نعم
0: وكذلك مجموعة من اللغات، أنه لعب دور كبير في التنسيق صراحة في عن بعد، لأنه كان وكذلك حضوريا بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، حيث استقبلنا المدير الجهوي للصحة فور علمه وصول مؤسس المنظمة الأمريكية الدكتور بيل شيستر ورئيسها السابق مايكل للوقوف على الترتيبات الأخيرة قبل بداية القافلة، من أجل وضع برنامج متكامل يضمن نجاح القافلة من جميع الجوانب التنظيمية والطبية واللوجستيكية. وهنا لابد من تنويه بالدور الكبير الذي قامت به المديرية الجهوية للصحة ومنظمة الشباب الرائد وولاية جهة الداخلة في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، مما يعكس زعما الاهتمام الذي توليه لبلادنا
1: صح،
0: لمثل هذه المبادرات
1: صحيح،
0: ذات البعد
1: وبخصوص
0: الإنساني
1: انها عندها بعد انساني
0: واجتماعي.
1: وكتلصق ايضا ثقافة سياسة تقديم الخدمات الطبية عن قرب، لان كيجيوك الناس بلا ما تسافر بلا كي.
0: صحيح
1: طيب كيفاش كانت الاجواء ديال اليوم الاول ديال هذه القافلة الطبية الجراحية المغربية الامريكية؟
0: بالنسبة للأجواء، اليوم الأول مرت في ظروف ممتازة، حيث تم استقبال وتشخيص عدد كبير من الحالات الطبية اللي يقدر بأكثر من اللي نقدر نقول أكثر من 80
1: كان
0: استشارة
1: إقبال
0: طبية.
1: كبير،
0: كان إقبال كبير كبير
1: وبخصوص ربما كتكون شي حالات اللي هما ليها نورمالمون ربما إما ما عندهمش إمكانيات ولا شي
0: صحيح
1: تخصصات ما كايناش مثلا.
0: صحيح وإجراء هو الجانب الإنساني فيها هو أنه كانت مبادرة بالمجان، لما
1: أيوه
0: العمليات
1: صحيح،
0: والتشخيص كان والفحوصات الأولية للمرضى كانت بالمجان، وكان واحد الارتياح كبير لدى الساكنة وتفاعل إيجابي من الأسر المستفيدة. الحاجة اللي نقدر نعبر عليها هو أنه كانت واحد الفرحة والامتنان الذي لمسناه في عيون المرضى وأسرهم.
1: دوك المستفيدين
0: نعم.
1: أكيد غير

0: تكون أجواء خاصة مع
1: للمستفيدين للأسر المرافقة لهم.
0: تماما.
1: كان صراحة الله فيدباك كان زوين
0: صحيح،
1: من عند
0: وهذا يعطي واحد إحساس بالسعادة بالنسبة للمنظمين، لأن حين تسعد الآخرين فهذاك الذي يسعد كي يتلقى السعادة أكثر
1: أكثر
0: من
1: من
0: هذاك الذي
1: يتلقى
0: يتم
1: الخدمة.
0: إسعاده. طيب، الحديث معك سي أشرف، وطبعا من خلال كل منتسبين لمنظمة الشباب الرائد، هو حديث مفيد، لأن اللي جميل فيه أنكم اليوم كتقدموا قدوة ديال الشباب اللي عندهم المواطنة، عندهم روح ديال التطوع، وهذا كله إيجابي لبلادنا. لست أدري إذا كانت شي كلمة نختم بها اللقاء، وخما سقيناش الحديث بك، لأن نظرا لقيمة ديال التظاهرة أو هذه الفعاليات، هذه القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية.
1: الحاجة اللي بغي نختم بها هو تكون كلمة ختامية، توجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء، وكنشكر بول شيستر تشيلدرن بول شيستر.
0: وهذا شي من تخصص عنده هو، ما ولا عنده شي مسؤولية في
1: هو المؤسس شيستر، دكتور بيل شيستر هو المؤسس ديال المنظمة، وهو ريانيماتور، هو دكتور
0: الإنعاش؟
1: التخدير والإنعاش، هو المؤسس ديال المنظمة. والحاجة اللي بغي نختم بها هي أنني نشكرهم بزاف بزاف، ونشكر المغربية اللي شكرتها في المرة الفايتة، اللي أبت إلا أن تكون القافلة الجراحية بالمغرب، وأبت أن تكون إلا في المدينة الداخلة. كنشكرها بزاف السيدة فاطمة الزهراء بن مزيان على المجهودات اللي قامت بها.
0: وهي تخصصها جراحة
1: هي مساعدة جراح أولى في أمريكا.
0: وهذا كيفرح باش تشوف مغاربة ومغربيات اليوم يسدون هذا الصنيع الجميل، صنع الخوتهم وخواتاتهم في المملكة المغربية، فهذا دليل على أن الشعب المغربي شعب متضامن متعاون بصراحة، وهذه ثقافة طبعا كيرسخة أيضا جلالة الملك، وهذا شفناه في كوارث طبيعية، في الزلازل، كيف أن ملحمة التضامن تظهر بقوة في هذه اللحظات اللي كتكون حرجة.
1: صحيح. باش ما نطولش عليكم ونختم، نبغي نكمل الشكر ديالي، اتوجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء المتدخلين، خاصة منظمة الشباب الرائد، مديرية الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة بول شيستر فونديشن، والسلطات المحلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب، على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة وادي الذهب، وكافة الأطر الطبية والإدارية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه القافلة. كما أؤكد أخيرا أؤكد أن مدينة الداخلة أصبحت اليوم منصة للتعاون الدولي والعمل الإنساني، بفضل الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فضاء للتنمية والانفتاح والتعاون بين الشعوب. وشكرا.
0: إذن تبارك الله عليك، باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أشرف هدارين، مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، واللي استضفناه بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية، وأكيد من خلال الحديث معها مستمعتنا مستمعين الكرام اتضح أن تبقى هذه القافلة الطبية مبادرة إنسانية نبيلة، كتأكد أن العمل التطوعي والصحي كيشكل جسر للتقارب بين الشعوب، وكيقدم رسالة أمل كتعزز قيم العطاء والتآخي، كما كتعكس أيضا هذه المبادرة المكان اللي كتحتلها مدينة الداخلة كفضاء للانفتاح والتعاون الدولي، وواجهة للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى خدمة الإنسان. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترى

0: قصت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أمس السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي الجاري إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. احتفت أسرة الأمن الوطني بالداخل أمس السبت بالذكرى 70 لتأسيس المدير العام للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركبته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. رياضيا، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الإثيوبي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية الملعب الثامن التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من محمد أمين مستاش في الدقيقة 48 وعمران طالعي في الوقت بدل الضائع من المباراة، فيما وقع اللاعب داويت كاساو الهدف الوحيد للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 24. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلي، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 0 درجة و 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 و 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 10 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان لها إيش بباقي السواحل.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغة.

مزعه دي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

لغة الضاد يا سحر البيان إذا سرى في الحرف أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها فتفيض في قلب الجمال تنورا. بحروفها ارتفع التراث منارة، وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام، الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وسعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها، لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية وثقافة وذاكرة أمة. في هذه الرحلة اللغوية التي نتغياها ممتعة رفقتكم، سنفتح نوافذ على البيان والشعر والأدب والبلاغة، ونستضيء بأقوال المبدعين عل الكلمة الطيبة تنير العقول وتهذب الأرواح.

0: نالج المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين

اجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش، لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجون. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود. فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل. القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق على العطشان، ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة، إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ، بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة، لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول: تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين، وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تثبت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة ومعناه. تعلم اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز: ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن نحله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تباها بجهة سوس ماسا، توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه، توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه.
1: من روائع الأقوال، سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا، فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي، ففي الهدوء والصمت ألف حكاية.

0: وحكاية.
1: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

لأعرابي أربع نساء، وكنا يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبنا عليه وضربناه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملناه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلى على الأرض؟ لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا يتهشم.

الشاعر سعيد التشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحدا من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتابة الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفسا شعريا رقيقا وصورا تنبض بالإحساس والجمال، ولم يتوقف الطفل عناية خاصة، فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما

0: ما يتكلم الصغار واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا آسرا لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر.

وبات لي قدر شعري، تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا. فانظر إلي بعين الصدق عن كثب، واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى. لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني، ولست أحضره إلا إذا حضر. يأتي إلي غناء عبر سانحة، ملحنا من دوال الحب معتصرا. ألقاه في فرح، ألقيه في مرح، أضمه ضمة العشاق منبهرا. ولا أبالي متى للناس أنشره، إذ حسبه بات في الآفاق منتشرا. أشدو به مثل طير قد علا فننا، وهام يسمع أذن الكون مفتخرا. هذا أنا ذاك شعري، وهو يشبهني أنا به، وهو بي روحاني وانسهرا.

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعض بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغ...

0: الخرطة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: سمح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي.
3: نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى نشرة الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. في العناوين: في أفق تشريعيات شتنبر، مراجعة اللوائح الانتخابية متواصلة حتى 13 من يونيو المقبل، ودعوة المواطنين إلى الانخراط في التسجيل وتحيين المعطيات. بحثا عن النجمة الثانية، الجيش الملكي يواجه ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دور أبطال أفريقيا، مواجهة تجمع بطلين سابقين في المسابقة. موجة جديدة من فيروس إيبولا تثير مخاوف صحية عالمية، ومنظمة الصحية العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة. نحييكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرة أخبار الواحدة، نقدمها لكم مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط، نحلل ونناقش فيها أبرز ملفات الساعة. البداية بملف الانتخابات، إذ تفتح عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أبوابها تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك إلى غاية 13 من يونيو المقبل، لتقديم طلبات التسجيل الجديدة ونقل التسجيل وتحيين العناوين الخاصة بالناخبين. وزارة الداخلية دعت المواطنات والمواطنين غير المسجلين والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع، دعتهم إلى أن يبادروا بالتسجيل داخل الأجال المحددة، سواء عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية أو لدى المكاتب التابعة للسلطات المحلية. وزارة الداخلية حثت أيضا الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل أو خارج الجماعة التي يقيمون بها، حثتهم على تحيين معطياتهم الانتخابية والتأكد من تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الرسالة النصية الموجهة إلى الرقم المجاني 2727، وذلك قبل 13 من يونيو المقبل كآخر أجل. تقرير إكرام سلومي.
5: تتواصل الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في سياق يتجدد فيه النقاش حول أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره خطوة أساسية للمشاركة في تدبير الشأن العام وآلية لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز حضور المواطن في صناعة القرار. فهذه العملية لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل تمثل مدخلا حقيقيا لتجديد الثقة في المؤسسات وتقوية روح المواطنة، خاصة في صفوف الشباب الذين يشكلون رهان المرحلة المقبلة. ويؤكد كمال الهشومي الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يعد حقا دستوريا وواجبا وطنيا.
6: عملية تسجيل في اللوائح الانتخابية هي طبعا مدخلا أساسيا لممارسة أحد أهم الحقوق الدستورية المرتبطة بالمواطنة، وهو الحق في المشاركة السياسية واختيار من يمثل المواطنين داخل المؤسسة المنتخبة. أن الدستور المغربي لم يربط الديمقراطية فقط بوجود مؤسسات، لكن بمدى انخراط المواطنات والمواطنين في إنتاج ما نسميه بالشرعية الديمقراطية عبر آلية اللي هي آلية انتخابات وآلية تصويت.
5: وتتزايد الدعوات اليوم لانخراط أوسع للشباب في هذه العملية بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن يطلعوا به في تجديد النخب السياسية وضخ أفكار جديدة داخل المشهد العام، بما يعكس تطلعات الأجيال الصاعدة وانتظاراتها. محمد يحيى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة.
7: هذه العملية ديال التسجيل وفتح اللوائح لا أهمية

0: خاصة، وبالتالي لإعطاء مفهوم المشاركة السياسية والشأن العام وأهميته على الخاص، نزيلا للقيم ومبادئ المواطنة وكذلك مبادئ الدستور وما تنص عليه قوانين الانتخابية.
1: ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وترسيخ قيم المواطنة، بما يسهم في تقوية المسار الديمقراطي بالمملكة ويجعل من المشاركة الواعية والمسؤولة أداة لخدمة قضايا التنمية ومواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.
2: تتجه الأنظار بعد أقل من ساعتين إلى حدث رياضي هام ويتمثل في مواجهة فريق الجيش الملكي لمضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي برسم ذهاب نهائي دور عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. يحضر معي في الاستوديو الزميل سعيد الدودي. سعيد، مواجهة تعد بالإثارة والتشويق والندية.
3: بالفعل أنس، كلها مقومات تجتمع في الفصل الأول من نهائي المسابقة الأرقى قاريا. فريق الجيش الملكي يسعى لربط الماضي بالحاضر ويخوض نهائي عصبة الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بلقبه عام 1985 تحت المسمى القديم كأس إفريقيا للأندية البطلة. للإقتراب أكثر من هذه المواجهة المنطلقة في الثالث بعد الزوال، ينضم إلينا مفاد الإذاعة الوطنية حمزة السيكي. بعد الترحيب، كيف هي الأجواء داخل وخارج ملعب لوفتوس فيسفيلد ببريتوريا حمزة؟
4: نعم، مرحبا سعيد وارحب بمتابعينا الكرام. إن أمكنكم أن تلتقطوا أصوات الجماهير هنا تحتفل، ويعني العرف الذي يعرف به فريق سان داونز الجماهيري هو

0: تصلون أنس أصوات الفوفوتزيلا من ملعب لوفتوس فيرسفيلد. حمزة، فريق العسكري سيدخل لقاء الذهاب برغبة تحقيق الانتصار مع مراعاة أن الحسم سيتم على مبارتين، فكيف هي معنويات لاعبي فريق الجيش الملكي حمزة؟
1: نعم سعيد، حضرنا لتدريبات الفريق وأيضا لمكان إقامة الفريق وكل التفاصيل التي تحيط بهذا الرحلة الإفريقية هنا إلى بريتوريا. اللاعبون بمعنويات مرتفعة وبثقة معقولة لمواجهة ماميلودي سانداونز هنا بملعب لوفتوس فيرسفيلد. الفريق حضر جيدا وحضر بشكل احترافي وظل مركزا فقط على التحضير لهذه المباراة، سواء من الطاقم التقني وأيضا اللاعبين أبنوا الاحترافية كبيرة في التحضير لهذا المقابلة بعيدا عن كل الضغوطات وعن كل ما يقال على سواء على الطاقم التحكيمي وما إلى ذلك، فكانوا مركزين بشكل كبير جدا على التحضير. المعنويات مرتفعة، اللاعبون يبدو أن زملاء ربيع حريمات جاهزون تماما لهذا التحدي وجلب الكأس الإفريقية بعد 4 عقود. اللاعبون تحدثوا أيضا مع الجمهور وكانت هناك يعني تبادل أطراف الحديث بشكل إيجابي، والكل مصمم وعازم على جلب نتيجة إيجابية تخول الفريق مناقشة لقاء الإياب بأريحية أكبر، ولما لا التتويج باللقب الثاني الذي طال انتظاره من جانب الجماهير العسكرية. نعم سعيد،
2: إذا وصلت للفينال حنا دابا في الفينال، ولكن ما بقاش فينال إنجاز، إنجاز هو نحقق اللقب. حنا هنايا في البريتوريا إن شاء الله عندنا عزيمة واحدة وطموح واحد إن شاء الله، ونحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله ونأكدوها في الرباط ونحقق اللقب إن شاء الله من الفارش. دابا حاليا تنشوفوا شنو غادي نخدموا هنا مع المدرب، خصنا نبقاو مكونسونطرين على أي سيناريوهات يقدروا يوقعوا لنا حتى هذا فينال، وإن شاء الله كنتمنى ونكونوا في الموعد إن شاء الله ونحقوا نتيجة إيجابية.
1: نعم سعيد، هذا كان تصريح اللاعب مروان الوادني، الرسالة واضحة، اللاعبون جاهزون والهدف ليس فقط الحضور في النهائي رغم أنه يبقى إنجازا كبيرا، لكن فريق الجيش الملكي فريق الألقاب وهو قطع كل هذه الرحلة من أجل التتويج باللقب القاري. إلى إذا أمكن سعيد سأترككم بعد قليل أو سأترككم بعد الأجواء الأجواء هنا
0: حمزة
1: التي تحيط. نعم سعيد،
0: سؤالي أخير، كم هو عدد الجماهير التي ستتابع اللقاء اليوم؟
1: نعم سعيد، كما جرت العادة وكما جرى العرف هنا بلوفتوس فيرسفيلد خصوصا وبكل مباريات جنوب أفريقيا هنا الشبابيك تغجر بشبابيك مغلقة، كل التذاكر بيعت هنا. أحضر أمامي الآن عيني تلتقط ليس فقط مباراة كرة قدم مباراة نهائية، لكن مهرجان هنا الكل قادم ليس فقط من بريتوريا، كان لنا حديث أيضا مع الجماهير من ماميلودي سانداونز، حضروا من كل أنحاء جنوب أفريقيا من دوربن من كيب تاون من جوهانسبورغ لمساندة الفريق، وأيضا فريق الجيش الملكي قادم يعني بأعداد محترمة هنا إلى بريتوريا لمساندة الفريق فريق العسكري سعيد.
0: حمزة السيكي موفد الإذاعة الوطنية، كنت معنا مباشرة من ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا الجنوب إفريقيا. حكم المباراة أنس هو جون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية، وطاقم تحكيم الفار مكون من 3 حكام يتقدمهم السوداني عبد العزيز ياسر أحمد عبد العزيز.
3: كل التوفيق لفريق الجيش الملكي ممثل كرة القدم الوطنية، وأكيد زميلي سعيد الدودي تفاصيل هذه المباراة سنعود إليها بالتحليل في برنامج الأحد الرياضي رفقة باقي الزملاء. تثير موجة جديدة من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا مخاوف صحية عالمية، ما دفع منظمة الصحية العالمية في ساعات مبكرة اليوم إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة. المنظمة أكدت أن التفشي الحالي قد يكون أوسع من المعلن مع ارتفاع نتائج العينات الإيجابية وتزايد حالات الاشتباه. التفاصيل مع جمال دلوزغاني.
4: قلق وترقب يطال الصحة العالمية، فيروس إيبولا الذي كلما نسي يعود ليذكر بنفسه وبأن وسط القارة الإفريقية لم تتخلص منه ومن سلالاته المتحورة. المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت في آخر تحديث لها بأن السلالة المتفشية من إيبولا تسببت في وفاة 88 شخصا إلى جانب تسجيل 336 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس.

0: معطيات منظمة الصحة العالمية تتحدث عن أن هذا التفشي يعد 17 في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976، مشيرة المنظمة الدولية إلى عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة خاصة بالسلالات الحالية. كما توجه التحذيرات من أن حركة التنقل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد تزيد من خطر انتقال العدوى إلى دول أخرى، خاصة بعد تسجيل بعض حالات الانتشار على المستوى الدولي، داعية المنظمة الصحية الدولية إلى تفعيل آليات الطوارئ الوطنية وتعزيز الفحوصات عبر الحدود وعلى الطرق الداخلية الرئيسية. وتعتبر الغابات الاستوائية وسط إفريقيا مستودعا طبيعيا لفيروس إيبولا وفق توصيف البعض، غير أن البعض الآخر يتمسك بأمر آخر هو عدم وجود توجه عالمي يسعى إلى إيقاف الفيروس الذي يربط نمطيا بإفريقيا التي تبدو أيضا أنها ما زالت تواجه مصيرها لوحدها أمام فيروس لا يتردد في معاودة الانتشار.
1: وفي وقت يواجه فيه العالم تحديات مرتبطة بالأمراض سريعة الانتشار، التهم خبراء وباحثون ومهنيو الصحة من المغرب وخارج أمس بمراكش في إطار المؤتمر 24 للجمعية المغربية لمحاربة الأمراض المعدية المنعقد تحت شعار الابتكارات والاستراتيجيات في مواجهة التحديات الكبرى للأمراض المعدية. حدث يهدف إلى تعميق النقاش حول التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالأمراض المعدية والتي ما تزال في صلب أولويات الصحة العمومية بالمغرب والعالم سواء. تقرير بديع سعيد.
2: المؤتمر يندرج في إطار تقليد يرم تعبئة الخبراء والمؤسسات من أجل تقديم أجوبة ملموسة للتحديات المرتبطة بالأمراض المعدية والاحتياجية. في هذا السياق أكد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الأمراض المعدية سعيد الزهير تعاون الوثيق مع الفاعلين المرجعيين في القطاع والسلطات الصحية من أجل تحسين آلية استباق الأوبئة ومكافحة مقاومة العلاجات.
3: الحمد لله النسخة 24 هذا يدل على النضج العلمي ديال هاد الجمعية. الهاجس ديالنا اليوم هو نجاوب على الأسئلة ديال المواطنين وكذلك ديال الأخصائيين وتبادل التجارب باش نلقاو الأجوبة للأسئلة اللي مطروحة حاليا يعني المضادات الحيوية اللي خاصة تكون موجودة في المغرب للحد من الأوبئة البكتيرية وكذلك المشكل الحالي اللي مطروح في العالم ديال الهونتا فيروس.
2: كما قدم رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الأمراض المعدية سعيد الزهير عرضا حول الوضعية الوبائية العالمية لفيروس هانتا موضحا على الخصوص العوامل التي تساهم في ظهوره وانتشاره، وأكد الوسائل العلمية والتنظيمية الضرورية لاستباق أي خطر محتمل.
3: نحن عندنا اليقين بأنه هذا الفيروس غير خطير طريقة ديال الانتشار دياله، علاش؟ لأنه خاص يكون هناك قرب ما بين شخصين يعني اللي عنده الوباء وكذلك يعني يكون يعني برولونجي يعني ممتد في الزمن، ماشي بحال الكوفيد اللي كان يعني السرعة الوبائية دياله كانت أكثر وأخطر. يعني ثانيا احنا ما عندنا حتى شي حالة في شي مغربي كان مشى في هذاك الباطو دو كروزيير، كنخدموا جميعا باش نعطيو الاقتراحات في المختبرات وفي المستشفيات.
2: وتضمن برنامج هذا المؤتمر عدة جلسات علمية، كما تم تنظيم ورشة تطبيقية حول كيفية قراءة نتائج اختبار حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بهدف تمكين الأطباء من تحديث معارفهم وتعزيز كفاءتهم السريرية.
1: روبورتاج النشرة يقودنا إلى فن الطبخ. النادي الدبلوماسي بالرباط نظم أمس الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفن الطبخ التضامني، دورة شهدت دعم ممثلين من بلدان ومنظمات دولية تمدرس الفتاة القروية. وتروم هذه النظرة المنظمة برعاية من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبتعاون مع مقاطعة أجدال الرياض ودعم من المكتبة الوطنية، تروم تعزيز قيم التضامن والانفتاح على التنوع الثقافي وتسخير فن الطهي في خدمة التضامن. روبورتاج إكرام سالومي.
4: عرف المهرجان تقديم أطباق متنوعة من مطابخ عالمية وسط أجواء احتفالية امتزجت فيها النكهات العالمية برسائل

0: عائلة إنسانية نبيلة، حيث خصت عائدات هذه الدورة لدعم تمدرس الفتيات بالعالم القروي في خطوة تعكس البعد الاجتماعي والإنساني لهذه المبادرة. رئيسة النادي الدبلوماسي وعقيلة سفير الكابون بالمغرب أوفيل أبولو: ما يميز النسخة الثانية هو أن الأموال التي سيتم جمعها ستحول بالكامل وبشكل تام إلى لجنة دعم تمدرس الفتيات في الوسط القروي. فنحن داخل البعثات الدبلوماسية وضمن مهام الدائرة البرلمانية الدبلوماسية نحمل أولا رسائل ذات بعد اجتماعي وإنساني، ونلتزم بالوقوف إلى جانب النساء والأطفال وكذا الفئات الهشة عموما، كما نطمح إلى تعزيز دبلوماسية ثقافية موازية ذات طبع اجتماعي وإنساني وملتزم. من جهتها أبرز رئيس مجلس مقاطعة أكدال الرياض عبد الإله البوزيدي أن هذا المهرجان يجسد الأبعاد الثقافية والفكرية والهوياتية التي تميز المجتمعات، ويعكس المكان الثقافية التي أصبحت تحتلها مدينة الرباط باعتبارها فضاء للانفتاح والتعايش والحوار بين الثقافات.
1: هذا المهرجان أولا كيعكس واحد الأبعاد أساسية ثقافية وفكرية وهوياتية لكل مجتمع ولكل ثقافة، وهذا هو الدور ديالنا في مدينة الرباط انسجاما مع توجيهات الملكية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي كيسعى دائما في التوجيهات ديالو لجعل العاصمة عاصمة حقيقية للثقافات واللي فعلا هي عاصمة أنوار.
0: وتتجاوز أهداف هذا الحدث الجانب الاحتفالي لتلامس رهانات اجتماعية وتنموية حقيقية من خلال دعم تعليم الفتيات بالعالم القروي والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تعزيز جسور التواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم في صورة تعكس إشعاع المغرب كأرض للتسامح والتضامن والانفتاح الثقافي.
2: قبل توديعكم، تنهي وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي شؤون الإسلامية بالمملكة، تنهي إلى علمهم أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية ستكون مساء يوم اليوم، راجية منهم أن يخبرها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال، وذلك بواسطة أرقام الهواتف الموضوعة لهذا الغرض. بهذا نصل إلى ختام نشرة الواحدة تابعتم فيها. في أفق تشريعيات شتنبر، مراجعة اللوائح الانتخابية متواصلة حتى 13 من يونيو المقبل، ودعوة المواطنين إلى الانخراط في التسجيل وتحيين المعطيات. بحثا عن النجمة الثانية، الجيش الملكي يواجه ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مواجهة تجمع بطلين سابقين في المسابقة. موجة جديدة من فيروس إيبولا تثير مخاوف صحية عالمية، ومنظمة الصحية العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة. شكرا لحسن الانتباه والإصغاء، نهاية أسبوع ممتع للجميع، إلى اللقاء.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا.

0: يلا نسجله كاملين ياك يتقدم بلدنا لقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: ديمقراطية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية بحلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة 25.
1: سي دريس أنا مضطر نخليك دابا، غادي نمشي، الزيارة انتهت بالنسبة اليوم. ما تقلقش، لازم يظهر الحق. الله يهنيك في هذه الساعة، ومن بعد نزورك مرة أخرى. عندي بعض التساؤلات لازم تزيد توضح لي.
2: أنا تحت أمرك يا أستاذ.
1: الله يهدي حتى ذاك خاك يساعدني من جهته.
2: لما تفهموا أنني حكيت لك بعض ما عرفت منه، هو بلاش غادي يفتح قلبه ويحكي لك، ربما عنده ما يزيد.
1: طيب، خليتك على خير.
3: أهلا وسهلا، تفضلي للراديا.
4: الأستاذ توفيق المحامي، معاه شي حد في المكتب؟
3: لا ما معاه حد، عاد عمل لي تليفون وقال لي عنده معك موعد من دابا شي ربع ساعة ويكون هنا. هذا هو وقت رجوعه من المحكمة، يمكن لك تسنايه. تفضلي.
4: شكرا.
5: علي علي
6: واتي زيدي واتي، مالك فاتحة الدنيا بغوات؟ ياك لاباس؟

0: بغيت نسمع صوتك كترد دول الجبال، وانا كنغوت عليك. والدوار كله يعرف باللي هذا وقت الغداء عند علي وحليمه.
1: يا لطيف، كلشي عندك تيب الفضيحه.
0: علاش
1: وتي حمقى ولا مالك؟ وباش غنعتل هاد الارض ونحفرها وندوز الساقيه ونجني الخضره؟ ها نتغدى ونقابل يدين.
0: بسم الله عليك، كول كول، قول بسم الله.
1: هذا الفليول ديالي هذا غزال تبارك الله.
0: معلوم اشي راه كيشبه ليا.
1: اش ما كيشبه لك؟ راه يشبه لي انا قالك.
0: ما خصك ومواتك حتى يشبه ليك.
1: على انا ماشي زوين.
0: شافك الزين وهرب.
1: ياه. ايوا علاش قبلتي تزوجي بيا؟
0: ما يطير ليكش يا سيدي، كيشبه ليك بالصب غير يطلع راجل بحالك وكيحب الارض وكيموت عليها. قول لي نجي نعاونك.
1: اسيري دوزي لعند امي للدار شوفي كيف بقات.
0: عاد كنت عندها مريضه بزاف مسكينه، لازم نديوها للسبيطار.
1: ايوا عييت فيها البارح ما بغاتش، قالت الطبيب هو الله وعمرها ما تشوف الطبيب، عقلها في شي شكل. الحيله هي اللي تنفع معها.
0: فرق مصطفى هو اللي مرضها مسكينه، من نهار باع عليكم الارض وسافر للمدينه وما سمعات مسكينه عليه خبار.
1: يوم الصاب غير يكون عمل شي مزيه، والله الا قلبي معاه كنظن نخمم فيه ليل ونهار.
0: غديها غير في راسك.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: رانا راسي خفيف.
1: ايه راح غادي نحتاجوا اللي يعاوننا.
0: ما كاينش في الدوار اللي ما يطيرش بالفرحه الا عيطتي له يخدم معك. كل شي كيقول فيك مزيان، الناس كلهم كيبغيوك.
1: ايه والحمد لله، كنتمنى على الله يبغيوني كاع الناس كيف ولاو كيبغيو راضيه. هذه ارض طيبه وناسها طيبين، وإلا بان شي حد خايب كيكون بحالو بحال الحريقه دغيا ما كيزول، وتبقى الارض نقيه بحال ناسها الملاح. ايوا الله يخلف، الحمد لله. سيري احلي ما دابا رجعي للدار، ديري راس خون عليه الشمس.
0: الشمس راه زينه.
1: ماشي بزاف، راه باقي صغير.
0: دوز بخير، الله يعاونك.
1: الله يعاوننا يعاونك، دوزي بخير. دابا قدور على سلامتك، جيتي في الوجيبه.
2: الله يسلكم يا وليداتي. هاي اش كان نشوف حبيبي فريد ولا على كركيش ديالو حبيب حبيبي. غادي نقول لكم بصراحه، ما بقيتش نقدر على فراق كوبيت كوبيت حبيبي فريد.
0: انا اللي عليا نسامح لك فيها با.
2: احياني يا بنيتي، قلتيها ليا في الوقت اللي الصحه بدات كتخوني.
0: ربي يحفظك ويطول عمرك با.
2: المهم الا راضيه راه طاير ليها منكم.
0: علاش با؟
2: واه نسيتوها في خطره. الله يا ودي، ما بقاش زعما عندكم الوقت فاش تزوروها ساعه ساعه.
0: امني كيصبح ربي وانا واقفه على رجل، وحتى امي خدوج مريضه هاد الايام.
2: ايوا ما يكون باس عند الوالده وليدي علي، ولكن هذا واجب ما فيها باس تطلعوا عليها.
1: اي با قدور عندك الحق. شوف حليمه في الليل خصنا نمشيو نشوفوها.
2: وزيدو راها باغياكم الامر مهم، ما عرفتي شنا هو. المهم خرجوا وقيت هاد العشيه واجيو لعندنا.
0: واخا با.
2: ومصطفى ما بان عليه خبار.
1: ايه مصطفى كيقولوا بلي راه خدام في المدينه في شي طاكسي على ما سمعت.
3: حتى دابا كيبان لي ما خاصك خير. احمد الله.
4: اش غادي نقول لك، بعت الارض وشريت خرشاشه بالحق، تما راه بالليل والنهار جرن ويا الاخوه.
3: ايوا هذه هي الدنيا، خصك تصبر.
4: هذه سنين ما مشيت للبلاد، مرضيتش.
3: وعلاش ما رضيتيش؟
4: قلت لهم عطيوني عام ولا عامين في المدينه ونرجع مليونير. ساعة الله يرحم عليها اللي قال عليا ما عنده سعد.
3: ومالك كان يسحب لك الفلوس هنا كتجمع بسهوله، واقول كيتخسروا بسهوله.
4: والله الا معاك الحق الاخوه، وليت واحد غير مع الخطره. تكي طو الماء. عمرني ما كنت ضرب لهم الحساب.
3: الارض الحبيبه ما بحالها حتى شي، الارض هي الخير والسر ربي كله.
4: كاينه الاخوه كاينه، عندك الحق. الحمد لله على كل حال.
3: عندك شي وليدات بعدا؟
4: زوج كيتناوبوا عليا كل نهار، غادي بواحد الطبيب اللي كنت في برا. عمرني ما عرفت الطبيب فين كاين، وملي كيبرا وهما بجوج كتمرض امهم. مرضوني يا الاخوه مرضوني.
3: واش نقول لك اخويا، المشاكل ما خطات حتى شي حد. حبس حبس يا غير الله يخليك حبس.
2: بركه بركه عليا من الهضور الخاويه. واش انت ما كتعرفيش مهنتي عاد اليوم؟ واش حنا دراري حتى ننزلوا لهاد السخافات؟
5: اسمح لي، اهتمامك بهاد راضيه زاد على الحد والقياس. بحال الا هي الوحيده في هاد العالم اللي مريضه، وانت يا سياده الدكتور ما تخرجتي من كليه الطب غير باش تهتم بها بوحدها من غير الاخرين.
2: وحتى انت حتى انت كنتي مهتمه بها وبظروفها، مالك تبدلتي؟ شنو اللي غيرك؟ راضيه راه ما كنعتبرهاش مجرد زبونه بحال الاخرين.
5: ماشي بحال الاخرين.
2: يعني بصراحه ما حدها كتعاني من العقد ديالها، وانا كنعتبر نفسي فاشل، دكتور فاشل.
5: الله اكبر، ايوا نزل عليك هاد الحمل، ويلا فشلتي في علاجها خليها تشوف طبيب اخر. علمتي اشياء وغبت عنك اشياء.
2: بغيت غير نعرف علاش وليتي كتشكي فيا حتى لهاد الحد؟ علاش؟
5: اويلي ولات لالا راضيه مشاركاني في حياتي، لا حديت عندك الا عليها، كيف صبحات وكيف مشات، اش عملت في المدينه وفي الفيرما، معجب باناقتها وبحديتها وبكرمها. لا لا لا لا لا, لا. هذا الشيء بصراحه ما بقى من الواحد ما يسكت عليه. هذا الشيء راه تعدى حدود علاقه بريئه بين الطبيب والمريضه ديالو.
2: لعني الشيطان لعني الشيطان، وخليني من هاد الظنون السيئه، وخلينا الله يجازيك نعالجوا الموضوع بكل هدوء
6: بلا عصب.

0: بيا وبلا نرفزة.
1: شوف كلامي راني وضحته لك مزيان، ولا باغيني حتى انا نمرض بعقده جديده سميتها راضيه.
2: وهذا منتهى الحماق والجنون. هادو بلا شك شي مخلودين دخلوا بيناتكم وفسدوا علاقتكم.
1: لا سيدي عاد فقت من القلبة، عذرني وش الا زاد على حدو، راك عارف الباقيه. نسيتي انك في بعض الاحيان كتناديني بسميتها بلا ما تشعر.
0: صحيح، ولكن راه نيتي سليمه، ولا مشيتي حتى فقدتي الثقه فيا يستحيل. واش بقية تحلى بيناتنا العشره؟ يستحيل.
1: ايه واخا، والحل في نظرك ما هو يا سياده الدكتور؟
0: وزولي بعد عليك التهام وخلينا الله يجازيك نتفاهموا بهدوء.
2: يلا سيري شوفي شكون، على ما نوجد لك شي مهدئ الاعصاب يخليك ترتاحي.
1: انت غير وقت ما هدرت على حقي كتلغز لي حبه باش نخمد ونصهد، والله الا باقي خديت منك النبريشه ومن اليوم.
3: لالا راضيه، اهلا وسهلا، تفضلي يا لالا.
4: مساء الخير. وكل سنه وانت بالف خير.
3: كيفاش على اليوم؟ هو
0: صافي نسيتي؟ ايوا لالا، راه اليوم عيد ميلادي.
4: هذا عام بالضبط باش عرفت عيد ميلادك، كنا سافرنا فيه مجموعين الإفران. مازال عقله ولا لا؟ هانت كتشوف يا دكتور، ماشي غير الاطباء اللي كيهتموا بالمرضى ديالهم فقط، بل حتى المرضى كذلك.
0: شكرا سيدتي راضيه. في الحقيقه تفضلي بعدا تفضلي.
4: وحتى لالا زينب اختي وصديقتي في هاد الحياه، ما نسيتهاش ديما على بالي. تفضلي هديتك حتى انت.
3: لكن انا ما عنديش عيد ميلاد.
4: انت فضلك عليا كبيره، جبرت فيك العطف والحنان والتفهم اللي ما جبرتو حتى في حد. فاتحه لي بيتك وقلبك ومعاملاني اكثر من اختك. اللي كانت منع الله هو يقدرني في يوم من الايام نرد لك بعض الجميل.
3: لا ابدا، بالعكس انا ما عملت معك غير الواجب.
0: وهي مراتي في الحقيقه، كتعتبرك اكثر من اختها، احنا الان حسب عائله واحده.
3: ما فيها شك.
0: ايوا شاد المجيه، وقتاش كنتي في المدينه؟
4: كنت عند المحامي في المكتب، تعطل عليا بزاف واعتذر الكاتبه في التليفون، قال لها اجلي المقابله. قلت ندوز نبارك لكم في عيد الميلاد، عاد نرجع للبلاد قبل ما يطيح عليا الظلام.
0: واه واه اللي محنتي راسك بزاف.
4: ابدا ابدا ما تقولش هاد الكلام.
3: ايوا وعيد الميلاد ما غتحتفليش معنا به؟
4: لا لا لا سمحوا لي، الا تقبلوا تشرفوني السبت ولا الحد نكون سعيده بزاف، وهنا كنعاودوا الاحتفال مره اخرى.
3: السبت والحد؟ اياه نجيو على راسنا وعينينا، ما عنديش اعز من برا والطبيعه، خصوصا في هاد الايام.
4: كنحس بغربه كبيره، ما كنشعر بسعاده حتى كتكون الدار عندي عامره. طيب خليتكم على خير هاد الساعه، وموعدنا السبت المقبل.
3: ايوا بلاتي تشربي شي حاجه.
4: لا لا نفعارك مزروبه، لازم نمشي، هذا هو الوقت.
0: سمحي لي نوصلك.
4: لا لا لا والله ما تعذب راسك. بسلامه عليكم هاد الساعه. بسلامه اختي.
3: ايوا بسلامه.
0: ايوا فهمتي هاد النوع ولا نزيد نفهمو لك اكثر؟ إنسانة كتحس بالغربة، صدمات في الأم وفشلات في الزواج، وعندها حالات عصبية كتهدها كل ما خلات لنفسها. هذه راه تستحق الشفقة أكثر من أي شيء. تعلقها بنا ناتج عن العطف اللي عاملناها به بجوج. كتحس بالافتخار لما كنزوروها في دارها، كتبها بنا أمام جميع سكان القرية. منزلتنا في منزلة العائلة ديالها المقربة. حرام، الله إلا حرام تنزل بك الظنون لواحد المستوى وضيع، وتحطمي في لحظة كل ما بنات لك في قلبها من قصور التقدير والاحترام.
3: وعلاش سيدي ما تقولش باللي كتغريني بهدايا باش ترقدني في دار غفلون ومن بعد تجازيني على الإحسان؟
0: ياك، وما لقات ما تختار في هذا العالم غير راجل دوجة في الزمن. الحمقى، راه هي احسن الشبان يطمعوا يتزوجوا بها، اما على جمالها او على مالها او على اخلاقها وقلبها الكبير.
3: اويلي ومازال زايد كتغنى بمزاياها.
0: زينب
3: هو حل من زوج.
0: اما هو
3: اما تفتحها تزوج وفي اقرب فرصه وتفتحها ان علاجها الوحيد متوقف على الزواج، واما والله العظيم
0: واما ياش
3: واما انا اللي غادي نتولى الامر بنفسي ونفتحها باسلوب

0: بالخاص هي تبدل الطبيب ديالها.
1: شكرا شكرا على اللازينب، هذه هي هذه تكليلي في عيد ميلادي. سموم الشك والغيرة من بعد 20 عام الزواج، برافو برافو.
0: إيوا لاوا، من حقي ندافع على بيتي من الانهيار، ومن حقي نحمي المودة والمحبة اللي جمعت بيناتنا هاد السنوات كلها
1: بهذا الأسلوب.
0: وشنو عند المرأة الضعيفة بحالي من غير هاد الأسلوب؟ وكل أسلوب نقدر به نحافظ على راجلي ووليداتي وكرامتي.
1: وكرامتي أنا يا سيدتي؟ ما عندها قيمة في نظرك؟ جعلتيني نخون ثقتك وثقة المهنة الإنسانية الشريفة اللي جعلني القدر فيها. في نظرك ما بقات لا قيام ولا أخلاق ولا مثاليات. ها
0: عزيزي، احنا راه عايشين في الدنيا ماشي في الجنة مع الملائكة الأطهار.
1: يكفي،
0: اعترف.
1: باش بغيتيني نعترف؟ باش
0: بالحقيقة.
1: وضحي كلامك، اش من حقيقة؟
0: الحقيقة المرة اللي مخبيها في قلبك. يا السحيل، غريزة المرأة تخطأ في ميدان العاطفة يا سيدي الدكتور.
1: أها، جريتي على قلبي عملية جراحية يا سيدتي الدكتورة. ها
0: واخا، في الأسبوع اللي فات منين كنا متضايفين عند راضية في دارها، فاش بقيت أنا وياها في بيت النعاس، قلت ليها علاش ما تفكريش في الزواج مرة أخرى، حيت يمكن يساعدك على النسيان وتبداي حياتك من جديد. عرفتي شنو كان جوابها؟
1: اش كان جوابها؟
0: لا ابدا، قالت لي انك منعتيها تفكر في الزواج والارتباط باي شخص حتى تعالج، وفهمت من كلامها انك جعلتيها كتشوف كل شخص كيتقدم باش يخطبها بحال وحش في صورة انسان. وفي نظري ما يمكنش ويستحيل اي طبيب كيف ما كان يعالج مريضه بهذه الطريقة، الا اذا كان عنده غرض معين مخبيه في اعماقه. ودابا الصورة واضحة قدامك او بلنتي نوضحها اكثر؟
1: يكفي يكفي،
0: من الصدمات اللي مرت بها صبحات كتبان لها الدنيا فحال الغابة وسكانها وحوش ما فيها غير انسان واحد نزيه وطيب وقلبه حنين، هو سيادتك.
1: يكفي، بدلي عليا هذا الموضوع ولا نخوي لك الدار.
0: وبهالطريقة وهذا الأسلوب بدأ إعجابها الكبير بيك، وصبحات كتوحشك باستمرار، ويمكن هي بنفسها ما عرفاش السر.
1: أش من سر؟
0: السر اللي خلاها كتحلم بيك، علاجك العجيب اللي خلى قلبها يبغيك.
1: صافي، سكتي سكتي، راكي مطلقة.
0: لا
1: مطلقة.
0: أويلي أهلي، أويلي
1: مطلقة.
2: في الاستماع إلى مسلسل راضية، شارك في التشخيص
3: رشيد الحراق،
2: المحجوب الراجي
3: فاطمة بن مزيان،
2: أحمد الناجي،
3: ماريا صادق،
2: أنور الجندي،
3: إكرام البصري،
2: مصطفى تهتاه،
3: نجاة الخطيب،
2: بن عبد الله الجندي،
3: محمد خدي،
2: مجيدة بن كيران،
3: حسن مكيات،
2: محمد الرزين،
3: محمد الطالب،
2: هنية الغاشي،
3: فريد الرقراقي،
2: فاطمة بوجو،
3: عبد الرحيم أمين،
2: نعيمة الزياني،
3: الحسين الحايل،
2: حكيمة كريم،
3: عزيز العلوي،
2: عبد الحق بن المجاهد،
3: كمال العبودي،
2: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري، ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي، إخراج حميد زيان.

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا لك هو مخزننا وهلاك زاد الوسالة زاد الوسانة في الناس تطلع درجتنا

النحو يصلح من لسان إلى الكنيء.

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسك اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هذه الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هذه الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هذه الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله لهي نخصها الموضوع. أكيد العديد من الناس اولا ما كيعرفوش الاعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كيجيب ليه الله انه فقط عنده الكحه او سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش ان داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شره، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الانواع ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدو نقومو بتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، منتي
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه بين سعال ربما او زكام او شيء من هذا القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هذا داء سل او السل كيف ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي المانشات.
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره السلية ميكوباكتيريوم تيبركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباكيلوز بيلمونير تيباكيلوز اكسترا بيلمونير، يعني
0: خارجي
1: يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم، ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان، ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذن طيب هذا السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هذا العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا والله زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقل، تقدر تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تعود عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه والله يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج والله ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط، يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي
0: ذاك
1: الرذاذ اللعاب يقدر يعود يحتوي على ذيك البكتيريا، ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من الرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو في نفسه. لأن لجينا نشوفه

0: كل ما نشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس. فاهم يا قير؟ كيف قلت لك يعني ذاك الرذاذ والله
1: ايه صحيح.
0: يعني قد لي هذا هون. كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامن لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
1: طيب، قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيء ما؟
0: فيه نوعين كيف قلت ذركاتية، خالق السل الكامل والسل النشط. السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم، خالقة بكتيريا غير ماي نشطة، يعني دي الحالة ما لي تعدي، يعني خالقة بكتيريا. الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي. يغري في أي لحظة تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عادي عنده ضعف في المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة تتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاع يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته، به اللي يعود بسرعة ديال الانتقال دياله.
1: طيب، ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريب، كيفاش نقدر نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
0: داء السل من الأعراض ديالو نقولو احنا السل هذا الرئوي النشط اللي كنا نقولو عنه، خالق سعال مزمن يعني زاد كحة، يتم له يكح لأكثر من أسبوعين إلى 3، يتم هذاك الرجاج اللي يكح. ومن المرات كحتو نعودو لا لاحظنا نجبروها عنها متافقة معها، فيها دم والله يا فيها نخامة، نخامتها ياسرة،
1: إذا كيبدا كيتطور ديكسا،
0: يعني في دي الحالة نقدو نشكو فيه عنه راهو مريض السم. ولا زينة
1: وربما حتى كيكون عنده واحد النحافة،
0: نقص
1: واحد ضعف.
0: جايته، او في ذيك الحاله ملي نقدو نقولو عنه من بين الاعراض عن يعود عنده الم في الصدر، الم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به ينعقار عليه وياسر من الامور، يعني مشكل له وجع. ويعود ملي كيف قلت ملاهي، وتعود عنده فقدان في الشهيه وفقدان في الوزن، تلك ملاهي
1: وهذا
0: ماشي ينقص
1: كينعكس على
0: حاله،
1: وزنه.
0: ماشي ينقص حاله، والشهية ما تلات خالقة عنده، وتجبر أهل السل إلا لاحظت عنهم يبقاو رقيقين ما هم خالقين بهم، اللي شهيتهم مقفولة
1: وصعوبة
0: ووزنهم.
1: في التنفس طبعا.
0: ويعود أمه اللي ذاك مع الشهية، قلت الشهية دايما مصاحبهم واحد الإرهاق اللي دايم، وتعب اللي يتم دايما تجبره فتارة، فاهم؟ وتجبر أمه اللي يقدر يعود يخلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الأعراض. تجبر معاه يتم يقبض شعرين، تم قاعد يقول لك انا يا اخي حاسبة شعرين والله ماني عارف مالي، ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض امي ملا حمى خفيفة، هذا كامل كفت قلت
1: من
0: من
1: الأعراض.
0: الأعراض ديال السل.
1: طيب، وشن هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة، ضعف مناعة ذاك الشخص، كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي يعود فيهم داء فقدان المناعة المكتسبة، يعني فهمتني؟ ويعودوا هما اللي أصحاب مرضى السكري حتى هو عامل من عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية، وهاول يدخنوا حتى هو يعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم، وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي عدو في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي عدو في دور الصفيح، تعود في
1: وكيكون
0: بلايص
1: في
0: اللي ما
1: فضاء
0: دخلها
1: مغلق.
0: الهواء ولا شيء، هذا كامل يقد لا يتعار، يعود مالي حتى هو من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط، تجبر رجاج كيف مثلا في بلاد مغموم والله عايشين في دور الصفيح والله في بلاصة تعود باني هما براكة ما فيها منفس
1: صحيح،
0: وعايشين فيها
1: وفيها
0: أثل،
1: الرطوبة
0: وفيها الرطوبة وفيها أثل ترواقيش، يعني ديك
1: ما
0: تعود
1: تدخلها
0: عدوتهم
1: الشمس، ما
0: سهلة،
1: كتهوى ما
0: ذاك تعود كامل عدوته سهلة. وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار السن، هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة. وفي دي
1: صحيح،
0: الحالة
1: وعادة بنيتهم الصحية كتكون
0: صحية قاع
1: هشة.
0: ماي خالقة لا حامدين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل الخطر ديال السل
1: صح.
0: ديال مانشات.
1: وبالنسبة لتشخيص شيماء،
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقدر يعدله كيف

0: في باختبار بالدم، فاهم؟ اختبار يعني
1: كيدير التحليل
0: ها، ودير التحليله ديالك خاشه
1: ديك البثق
0: ديال البلغ باش يخرس ديك البكتيريا اللي تخرس تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق امالي ديال سوى الاشعه للصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتاكدوا هما كانوا فعلا من وضع ديال الرئتين وذا الشيء. وكاين الكشف السريع على الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومه الادويه بس.
1: طيب، شفنا طرق انتقال العدوى، انواع داء السول، الاعراض، عوامل الخطوره، تشخيص. اكيد له طرح المستمعات والمستمعين اسئله اللي، وهذا من اهداف هذه الحلقه، وهو ما يتعلق بالعلاج.
0: هو السر الحمد لله ما نقدر نقولوا عنه مرض اللي ما يعالج يعني، وتبارك الله من بين الامراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب يعني.
1: وعاد فيه كي يعني
0: خالق هو خالق تلقيح وخالق أموره كاملة، غير حتى هما اللي دواه خالق. احنا دا كنتكلموا على العلاج، تلقيح خلوه من جانب الوقاية
1: بشكل مبكر
0: يعني. إلى كيف قلت أرجع جميل فوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف راسه بشكل هون اللي نعود ربحنا الوقت هو في علاجه، وأم يمتى أم اللي ربحنا فقط عنا ما عدت عنا بؤرة في ذاك المنزل. عوض
1: سابق ما يسرح تجي سمعه،
0: عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعاجوا شخص واحد
1: تماما.
0: كيف قلت بيلي هو ما يعود سل نشيط، يعود هو ينعادوته يعني بالعجلة أرجع جي قد يتعين عدا لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة يعني. هون العلاج خالق وخالق أمي، لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي اعتمد على مزجيج من 4 مضادات حيوية تعود ما لمدة 6 شهور لا تقل عنها، من 6 ل 9 الفوق على حسب يعني. كيف قلت لك يخلطوا له ذوك مزيج ديال 4 ذوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجوهم به، ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلمونير صاحب الرية باش البنوم باش يعدل هو، يعود في دي الحالة نحبسوا النشاط دياله يعني ما تلي يعود عندنا حيوي، ما تلي قد يعود كونتاجي، ما تلي يعدينا شخص آخر، وأوميمتون يعني نتحكموا فيه ونحصروا داك المرض في يعني شخص وديك الحالة ما تيقد يعدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا لا ها يعني. وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب يعني. أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا والله لبروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شي قال لا يصبر عن 6 أشهر أشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك لا
1: ريزيستانس، أي تهاون الله يحفظ
0: ما تعود عندنا ديك المقاومة ديال البكتيري ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تلا تعود عنده ديك الطاقة عوض 6 أشهر ويقد تخبط فيه إلى عام به ديك كثرة الأدوية اللي عمل وده الشيء وحب وحب الدواء شوية كبير وذي غلا يصبرته.
1: طيب، فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف، الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي، تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
0: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح قالوا اللقاح البيسجي أصلاً يعطى الأطفال كيف أنهم حالثي الولادة في المغرب وياسر من الدول،
1: وهذا جعل حتى النسب ديال المصابين
0: يقلل من خطر الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وياسر يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعة. هذا بالنسبة للقاح. خالق أمي اللي شي قالوا التشخيص المبكر والعلاج السريع كيف قلت قبيل أرقاج يعني في حالة عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه عن يتم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا. في نفس الوقت يعني يعود باش نقدر نمنع منهم العدوى، تعود أمي اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة لابد
1: الشمس تدخل والهواء
0: يدخل هيك كانهم تتعود وتتجنب ذيك الأماكن المزدحمة.

0: يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تعود فحص ديال المخالطين دوك لي مريض السل باش نحصروا ديك الفئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة، والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة. والتغذية ملي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة. كيف نعدلوا ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين، يعني في الحالات الأولى المشكوكين
1: حماية
0: فيها،
1: لل
0: يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه ولا في واحدة من ذوي الحالات. ولا نتمنى على العائلة تعود واعية
1: صحيح
0: وتعدل
1: صح
0: حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة للكمامات، بالنسبة يعني باش نعودوا حاصرين ما يعود عندنا
1: فينتقل
0: ها،
1: ويتطور. نعم
0: لأنها ها لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال ولا زاد منين يقعد رجاج يعطس.
1: صحيح، ولا يكح ولا طيب، أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق لها. ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هذا الداء السل في بلادنا في المغرب شيماء.
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط للسل،
1: الله
0: بها
1: يبشرك
0: لوزارة
1: بخير.
0: الصحة والحماية الاجتماعية كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل، وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في جميع
1: ومنين يجيو
0: المراكز
1: المراكز؟
0: الصحية، طبعا جميع المراكز الصحية، بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذا هذا كيبشر بالخير. إذا لست أدري إلى تبغي إلى عندك كلمة نختموا بها شيماء.
0: اللي له نقد نقول عن المانشات راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر، هو ما خالق داء بلا دواء،
1: صحيح،
0: حامدي مولانا وشاكرينه.
1: يا
0: يا
1: غير
0: غير
1: اللي
0: المشكل
1: يعفينا من
0: شنو، يا
1: نتهاونوه
0: غير
1: ولا
0: المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص، عنا ما نقبلوا المرض،
1: أو
0: عنا
1: لا نتمو
0: نتهاونوا،
1: نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا
1: بعض.
0: نتهاونوا في شي ما هو
1: صحيح
0: دواء، ما شخص وما نعرفه قاع ذلبينه
1: صحيح
0: هو
1: صحيح
0: شنو.
1: صحيح
0: يعني الانسان حس بشي شك بشي راهي ما مخسر شي لعدل تحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك
1: صحيح.
0: الزقنين وذاك التهاون فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
0: ما
1: ما
0: هي دالة على شيء،
1: صحيح، هذيك راه
0: والمانشات
1: خطيرة.
0: حمدي المولانا راهو ما هو مرض اللي اللي لا يتناثر منه حد والله اللي مصاب ينهرب منه. راني
1: صحيح
0: قد راجع يتعايش مع مريض
1: أيه صحيح
0: المانشات عادي في الدار، باش هو قاع مولي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، وأميم طوم مولي ندير احتياطاتي،
1: تماما.
0: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه،
1: تماما
0: وإلا ما عاونته ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بالله بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم وأهم والأهم عنه أرقاش فتبدأ بالدواء ديال السل اللي هو المانشات ما يقطع فيه به لإنفو أرقاش يقطع فيه في الدواء، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عدل نواله، لا هي يبدأ من أزيرو ولا هي تتعود
1: وربما قاع يجيب
0: عود مدة أقصر، اللي تعود
1: أشد.
0: عندنا مدة أطول بلا تعود عندنا لا ريزيستونس، تعود عندنا المقاومة ديال ديك
1: صحيح
0: البكتيريا. يعني في ذي الحالة أرقاش حس بشي يتبع دواه، ويشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين.
1: أكيد إن شاء الله. أظن أحسن رسالة نقدر نختموا بها هو ده اللي قلت شيماء. إذا مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رأس مالنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكروا ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم.

0: والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيداً اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائماً. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة هو هرمون السيرتونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازيلا والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. أعش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء.

مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفيد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيؤديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحزانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله، فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص نستحق أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: تغطيات إخبارية
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية، باعتبارها مصدرا من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها، ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين، تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس، تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى سوق إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا، منها أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد، وبه تقوم مصالح العباد. الثاني، المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد

يتفقد معاملات الناس ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين وصيانة الحقوق وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا وبعيدا عن الغش وبعيدا عن الخلابة وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وسمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به

0: به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

ما يخلق نص ولا ينوصول ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا ينوصول ما يخلق نص ولا ينوصول ما يخلق روح

حبيب العرب اهلا وسهلا العرب العرب اهلا

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حت للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه:

0: وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعينا الأعزاء، حيثما كنتم وأينما وجدتم نقرئكم السلام، حييتم أهلا ونزلتم سهلا. نحن جد سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا على درب الكلمة والنغمة ضمن برنامجكم من وحي الموسيقى في حلقة جديدة متجددة عنوانها الموسيقى فن يهذب الحياة.

ذات مرة قال لي صديق يعشق الموسيقى ويعتبرها الرئة التي يتنفس بها: قد نعيش أياما صعبة لكننا نحتملها حين تمر على وتر موسيقي صادق. فالموسيقى يا صديقي، أضاف، لا تغير العالم لكنها تغير الإنسان، والإنسان هو من يغير العالم. صدقا أحبتي المستمعين الكرام، أقنعني كلامه تعبيرا وتفكيرا.

مما لا يرتقي إلى مدرجه قيد أنملة من الشك. مستمعين الأفاضل الأعزاء، أن الموسيقى رافعة إنسانية باعتبارها تهذب الذوق وترقي الإحساس، تفتح عيون القلب على الجمال وتمرن العقل على التوازن. هل المستمعين، هل أتاكم نبأ الحديث عن علاقة الموسيقى بالتسامح؟ ألا توحد الموسيقى الناس رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم؟ ألا تجدهم في الحفلات والمهرجانات الموسيقية يتجمعون ويتجمهرون ويتواجدون بجانب من فرقتهم معهم الألسن والجغرافيا والمعتقدات والانتماء الطبقي والمذاهب والسياسة؟

أكيد سمعت أختي المستمعة أخي المستمع عن علاقة الموسيقى بالحكمة، ففي الصوفية بعوالم إشراقاتها الروحية وسبرها لأغوار التأملات هي وسيلة للتأمل والتطهر في بعدها الإيماني العظيم. في الفلسفة رآها أفلاطون غذاء للنفس، وفي التربية اعتبرها الفارابي من العلوم الضرورية لتهذيب نفس الإنسان.

أكيد في حياتنا نصادف أشخاصاً يتنفسون الموسيقى في حياتهم اليومية، بل فينا بهوس عشقه للموسيقى، لا سيما إن كان عازفاً من يعتبرها جزءاً من الأكسجين الذي يتنفس به ولا غر. فالموسيقى الراقية النقية الرائعة الماتعة ترافقنا في الحزن والفرح، في الوحدة والاحتفال، تهون علينا العمل وتنعش الذاكرة وتخفف الألم. لهذا يوجه الغيورون عليها الدعوة للارتقاء والاهتمام بالموسيقى، بل قال بعضهم إن البيت الذي لا يدخله الضيوف والموسيقى مقبرة. فعن طريق دعم الموسيقى الراقية والفنانين المبدعين والحرص على نشر الثقافة الموسيقية في المدارس التربوية والمعاهد ودور الشباب والثقافة، نغرس ثقافة موسيقية نقية رائعة، طبعا من ذوي الاختصاص المشجعين للفن الذي تعذب نفوس الأطفال والشباب بسماعهم ويرقي إحساسهم ويهذب أخلاقهم ويربون ذائقتهم الموسيقية على الجمال والأخلاق الحميدة ومقاومة كل أشكال الإسفاف والتفاهة باسم الفن، والفن النبيل منها بريء.

مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى طرف وتسلية. الموسيقى ليست ترفا وتسلية بلا هدف سام، بل هي حاجة وجدانية تكمل صفاءنا الروحي الذي يعتبر ديننا السمح الحنيف مرجع. ولنا في قطعة طلع البدر علينا خير مثال ونموذج. المشكل ليس في الأغاني والموسيقى، ولكن المشكل كل المشكل في المحتوى والمضمون. فكلما كان المحتوى والمضمون صافيا نقيا راقيا، كلما هذبت الموسيقى نفوسنا. فلنختر المقاطع الموسيقية التي تهذب هذا الجمال الداخلي.

ختاما نقول مع الموسيقى حسنا يرقى، لأن أكثر من صوت هي شعور، أكثر من لحن هي روح، وأكثر من متعة هي دعوة للحياة الأجمل. على الصدق والصفاء مستمعين التقينا، وعلى الشوق والوفاء نفترق. دمتم سعداء وإلى اللقاء، ونتذكر دائما حين نحسن الإصغاء للموسيقى الجميلة نصبح أكثر إنسانية.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بقت مشمومي في ديوضح رمادو فوق رمادي وهبريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا وهبريح لعبينا وبغى فين

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: ده وقتنا، يلتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا لعلينا
2: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. وملي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.
0: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: ديمقراطية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقات.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة الخامسة والعشرون.
1: سيدريس أنا مضطر نخليك دابا، غادي نمشي، الزيارة انتهت بالنسبة اليوم. ما تقلقش، لازم يظهر الحق. الله يهنيك في هذه الساعة، ومن بعد نزورك مرة أخرى. عندي بعض التساؤلات لازم تزيد توضحها لي.
2: أنا تحت أمرك يا أستاذ.
1: الله يهدي حتى داك خاك يساعدني من جهته.
2: لما تفهموا أنني حكيت لك بعض ما عرفت منه، هو بلاش غادي يفتح قلبه ويحكي لك، ربما عنده ما يزيد.
1: طيب، خليتك على خير.
3: أهلا وسهلا، تفضلي للراديو.
4: الأستاذ توفيق المحامي، معاه شي حد في المكتب؟
3: لا ما معاه حد، عاد عمل لي تليفون وقال لي عنده معك موعد من دابا شي ربع ساعة ويكون هنا. هذا هو وقت رجوعه من المحكمة، يمكن لك تسنايه. تفضلي.
4: شكرا.
5: علي علي
6: واتي زيدي واتي مالك فاتحة الدنيا بغوات ياك لاباس؟
5: بغيت نسمع صوتك كترددو الجبال، وانا كنغوت عليك، والدوار كله يعرف باللي هذا وقت الغداء عند علي وحليمة.
6: يا لطيف، كل شيء عندك تيب الفضيحة.
5: علاش؟
6: وانت حمقى ولا مالك؟ وباش غنعتل هاد الارض ونحفرها وندوز الساقية ونجني الخضرة؟ ها نتغدى ونبقى بلا يدين.
5: بسم الله عليك، كول كول قول بسم الله.
6: هذا الفليول ديالي هذا غزال تبارك الله.
5: معلوم، اشي راه كيشبه ليا.
6: اش ما كيشبه لك؟ راه يشبه لي انا قالك.
5: ما خصك ومواتك حتى يشبه ليك.
6: على انا ماشي زوين.
5: شافك الزين وهرب.
6: ياه. ايوا وعلاش قبلتي تزوجي بيا؟
5: ما يطير ليكش يا سيدي، كيشبه ليك بالصب، غير يطلع راجل بحالك وكيحب الارض وكيموت عليها. قول لي نجي نعاونك.
6: اسيري دوزي لعند امي للدار شوفي كي بقات.
5: عاد كنت عندها مريضة بزاف مسكينة، لازم نديوها للسبيطار.
6: ايوا عييت فيها البارح ما بغاتش، قالت الطبيب هو الله، وعمرها ما تشوف الطبيب، عقلها في شي شكل. الحيلة هي اللي تنفع معها.
5: فرق مصطفى هو اللي مرضها مسكينة، من نهار باع ليكم الارض وسافر للمدينة، وما سمعات مسكينة عليه خبار.
6: ايوا مصطفى غير يكون عمل شي مزية، والله إلا قلبي معاه، كنظن نخمم فيه ليل ونهار.
5: غديها غير في راسك وفي ولدك، مصطفى كبر منك وعارف مصلحته، انت راك درتي اللي عليك.
6: ايه الله يعرض له الربح. وجدي راسك هاد العام، راني عوال عليك تعاونيني في الحرث.
5: ما تخافش على خويتك، راني تعلمت نسوق التراكتور، ماشي قلت لك رانا راسي خفيف.
6: ايه راح غادي نحتاجوا اللي يعاوننا.
5: ما كاينش في الدوار اللي ما يطيرش بالفرحه الا عيطتي له يخدم معاك. كل شي كيقول فيك مزيان، الناس كلهم كيبغيوك.
6: ايوا الحمد لله، كنتمنى الله يبغيوني كاع الناس كيف ولاو كيبغيو راضيه. هذه ارض طيبه وناسها طيبين، وإلا بان شي حد غايب كيكون بحالو بحال الحريقه، دغيا ما كيزول، وتبقى الارض نقيه بحال الناس هالملاح. ايوا الله يخلف، الحمد لله. سير حليمه دابا رجعي للدار، الدري راسخون عليه الشمس.
5: الشمس راه زينه.
6: ماشي بزاف، راه باقي صغير.
5: دوز بخير، الله يعاونك.
6: الله يعاوننا ويعاونك، دوزي بخير. هذا باق الدور. على سلامتك، جيتي في الوجيبه.
7: الله يسلكم يا وليداتي. هاي اش كان نشوف حبيب فريد ويلعن كرك الجيلو حبيب حبيبي. غادي نقول لكم بصراحه، ما بقيتش نقدر على فراق كبيت كبيت يا حبيبي فريد.
5: انا اللي عليا نسامح لك فيها با.
7: احيانا يا بنيتي قلتيها ليا في الوقت اللي الصحه بدات كتخني.
5: ربي يحفظك ويطول عمرك با.
7: المهم الله راضيه راه طاير ليها منكم.
5: علاش با؟
7: واه نسيتوها في خطره. الله يا ودي، ما بقاش زعما عندكم الوقت فاش تزوروها ساعه ساعه.
5: امني كيصبح ربي وانا واقفه على رجل، وحتى امي خدوج مريضه هاد الايام.
7: ايوا ما يكون باس عند الوالده وليدي علي، ولكن هذا واجب ما فيها باس تطلوا عليها.
6: ايه با قدور عندك الحق. شوف حليمه في الليل خصنا نمشيو نشوفوها.
7: وزيدون راها باغياكم الامر مهم، ما عرفتش شنو هو. المهم خرجوا وقيت هاد العشية واجيو لعندنا.
5: واخا با.
7: ومصطفى ما بان عليه خبار.
6: ايه مصطفى كيقولوا بلي راه خدام في المدينة في شي طاكسي على ما سمعت.
8: حتى دابا كيبان لي ما خاصك خير، احمد الله.
9: اش غادي نقول لك؟ بعت الارض وشريت خرشاشه بالحق، تما راه بالليل والنهار جرن ويا الاخوه.
8: ايوا هذه الدنيا خصك تصبر.
9: هذه سنين ما مشيت للبلاد، مرضيتش.
8: وعلاش ما رضيتيش؟
9: قلت لهم عطيوني عام ولا عامين في المدينه ونرجع مليونير. ساعة الله يرحم عليها اللي قال عليا ما عنده سعد.
8: ومالك كان يسحب لك الفلوس هنا كتجمع بسهوله، واقول كيتخسروا بسهوله.
9: والله الا معاك الحق الاخوه، وليت واحد غير مع الخضره تكي طو الماء. عمرني ما كنت ضرب لهم الحساب.
8: الارض الحبيبه ما بحالها حتى شي، الارض هي الخير والسر ربي كله.
9: كاينه الاخوه كاينه، عندك الحق. الحمد لله على كل حال.
8: عندك شي وليدات بعدا؟
9: زوج كيتناوبوا عليا كل نهار غادي بواحد الطبيب. ملي كنت في برا عمرني ما عرفت الطبيب فين كاين، وملي كيبرا وهم بجوش كتمرض امهم. مرضوني يا الاخوه مرضوني.
8: واش نقول لك اخويا، المشاكل ما خطات حتى شي حد. حبس حبس يا غير الله يخليك حبس.
7: بركه بركه عليا من الهضور الخاويه. واش انت ما كتعرفيش مهنتي عاد اليوم؟ واش حنا دراري حتى ننزلوا لهاد السخافات؟
3: اسمح لي، اهتمامك بهاد راضية زاد على الحد والقياس. بحال الا هي الوحيدة في هاد العالم اللي مريضة، وانت يا سيادة الدكتور ما تخرجتي من كلية الطب غير باش تهتم بها بوحدها من غير الاخرين.
7: وحتى انت حتى انت كنتي مهتمة بها وبظروفها، مالك تبدلتي؟ شنو اللي غيرك؟ راضية راه ما كنعتبرهاش مجرد زبونة بحال الاخرين.
3: ماشي بحال الاخرين.
7: يعني بصراحة ما حدها كتعاني من العقد ديالها، وانا كنعتبر نفسي فاشل، دكتور فاشل.
3: الله اكبر، ايوا نزل عليك هاد الحمل، ويلا فشلتي في علاجها خليها تشوف طبيب اخر. علمتي اشياء وغبت عنك اشياء.
7: بغيت غير نعرف علاش وليتي كتشكي فيا حتى لهاد الحد؟ علاش؟
3: اويلي ولات لالا راضية مشاركاني في حياتي، لا حديث عندك إلا عليها، كيف صبحات وكيف مشات، اش عملت في المدينة وفي الفيرما، معجب بأناقتها وبحديتها وبكرمها. لا لا لا لا لا لا، هادشي بصراحة ما بقى من الواحد ما يسكت عليه. هادشي راه تعدى حدود علاقة بريئة بين الطبيب والمريضة ديالو.
7: لعني الشيطان لعني الشيطان، وخليني من هالظنون السيئة، وخلينا الله يزازيك نعالجوا الموضوع بكل هدوء بلا عصبية وبلا نرفزة.
3: شوف كلامي راني وضحت لك مزيان، ولا باغيني حتى انا نمرض بعقدة جديدة سميتها راضية.
7: وهذا منتهى الحماق والجنون. هادو بلا شك شي مخلودين دخلوا بيناتكم ونفسدوا علاقتكم.
3: لا سيدي عاد فقت من القلبة، عذرني. وش الى زاد على حدو راك عارف الباقية. نسيتي انك في بعض الاحيان كتناديني بسميتها بلا ما تشعر.
7: صحيح، ولكن راه نيتي سليمة، ولا مشيتي حتى فقدتي الثقة فيا يستحيل. واش بقية تحلى بيناتنا العشرة؟ يستحيل.
3: ايه واخا، والحل في نظرك ما هو يا سيادة الدكتور؟
7: وزولي بعد عليك التهام، وخلينا الله يجازيك نتفاهموا بهدوء. يلا سيري شوفي شكون، على ما نوجد لك شي مهدئ الاعصاب يخليك ترتاحي.
3: انت غير وقت ما هدرت على حقي كتلغز لي حبه باش نخمد ونصهد. والله الا باقي خديت منك النبريشه ومن اليوم. لالا راضية، اهلا وسهلا، تفضلي يا لالا.
10: مساء الخير. وكل سنه وانت بالف خير.
3: كيفاش على اليوم؟ هو
7: صافي نسيتي؟ ايوا لالا راه اليوم عيد ميلادي.
10: هذا عام بالضبط باش عرفت عيد ميلادك. كنا سافرنا فيه مجموعين الإفران، مازال عقلة ولا لا؟ هانتا كتشوف يا دكتور، ماشي غير الأطباء اللي كيهتموا بالمرضى ديالهم فقط، بل حتى المرضى كذلك.
7: شكراً.

0: سيدتي راضية، في الحقيقة في الحق تفضلي بعدها تفضلي.
1: وحتى لالا زينب اختي وصديقتي في هذه الحياة ما نسيتهاش، ديما على بالي. تفضلي هديتك حتى انت.
2: لكن انا ما عنديش عيد ميلاد.
1: انت فضلك عليا كبيرة، جبرت فيك العطف والحنان والتفاهم اللي ما جبرتو حتى في حد. فاتحة لي بيتك وقلبك ومعاملاني كتر من اختك. اللي كانت منع الله هو يقدرني في يوم من الايام نرد لك بعض الجميل.
2: لا ابدا، بالعكس انا ما عملت معك غير الواجب.
0: وهي مراتي في الحقيقه، كتعتبرك اكثر من اختها. احنا الان حسب عائله واحده.
2: ما فيها شك.
0: ايوا شاد المجيه، وقتاش كنتي في المدينه؟
1: كنت عند المحامي في المكتب، تعطل عليا بزاف واعتذر الكاتبه في التليفون، قال لها اجلي المقابله. قلت ندوز نبارك لكم في عيد الميلاد، عاد نرجع للبلاد قبل ما يطيح عليا الظلام.
0: واه واه اللي محنتي راسك بزاف.
1: ابدا ابدا ما تقولش هذا الكلام.
2: ايوا وعيد الميلاد ما غتحتفليش معنا به؟
1: لا لا لا سمحوا لي، الا تقبلوا تشرفوني السبت ولا الحد نكون سعيده بزاف، وهنا كنعاودوا الاحتفال مره اخرى.
2: السبت والحد اياه نجيو على راسنا وعينينا، ما عنديش اعز من برا والطبيعه، خصوصا في هاد الايام.
1: كنحس بغربه كبيره، ما كنشعر بسعاده حتى كتكون الدار عندي عامره. طيب خليتكم على خير هاد الساعه، وموعدنا السبت المقبل.
2: ايوا بلاتي تشربي شي حاجه.
1: لا لا انا فعارك مزروبه، لازم نمشي، هذا هو الوقت.
0: اسمحي لي نوصلك.
1: لا لا لا والله ما تعذب راسك. بسلامة عليكم هاد الساعة. بسلامة أختي.
2: إوا بسلامة.
0: إوا فهمتي هاد النوع ولا نزيد نفهمو الكتر؟ إنسانة كتحس بالغربة، صدمات في الأم وفشلات في الزواج، وعندها حالات عصبية كتهدها كل ما خلات لنفسها. هذه راه تستحق الشفقة أكثر من أي شيء. تعلقها بنا ناتج عن العطف اللي عملناها به بجوج. كتحس بالافتخار لما كنزوروها في دارها، كتبها بنا أمام جميع سكان القرية، منزلتنا في منزلة العائلة ديالها المقربة. حرام، الله إلا حرام تنزل بك الظنون لواحد المستوى وضيع، وتحطمي في لحظة كل ما بنات لك في قلبها من قصور التقدير والاحترام.
2: وعلاش سيدي ما تقولش باللي كتغريني بهدايا باش ترقدني في دار غفلون، ومن بعد تجازيني على الإحسان؟
0: ياك، وما لقات ما تختار في هذا العالم غير راجل دوجة في الزمن. الحمقى، راه هي أحسن الشبان يطمعوا يتزوجوا بها، إما على جمالها أو على مالها أو على أخلاقها وقلبها الكبير.
2: أويلي، وما زال زايد كتغنى بمزاياها.
0: زينب
2: هو حل من زوج.
0: أما هو؟
2: إما تفتحها تزوج وفي أقرب فرصة، وتفتحها أن علاجها الوحيد متوقف على الزواج، وإما والله العظيم.
0: وإما ياش؟
2: وإما أنا اللي غادي نتولى الأمر بنفسي ونفتحها بأسلوبي الخاص. إيه أتبدل الطبيب ديالها.
0: شكرا شكرا على زينب، هذه هي هديتك ليلي في عيد ميلادي. سموم الشك والغيرة من بعد 20 عام الزواج. برافو برافو.
2: ولاوة، من حقي ندافع على بيتي من الانهيار، ومن حقي نحمي المودة والمحبة اللي جمعت بيناتنا هاد السنوات كلها
0: بهاد الأسلوب.
2: وشنو عند المرأة الضعيفة بحالي من غير هاد الأسلوب؟ وكل أسلوب نقدر به نحافظ على راجلي ووليداتي وكرامتي.
0: وكرامتي أنا يا سيدتي؟ ما عندها قيمة في نظرك؟ جعلتيني نخون ثقتك وثقت المهنة الإنسانية الشريفة اللي جعلني القدر فيها. في نظرك ما بقات لا قيام ولا أخلاق ولا مثاليات. ها
2: عزيزي، احنا راه عايشين في الدنيا ماشي في الجنة مع الملائكة الأطهار.
0: يكفي.
2: اعترف.
0: باش بغيتيني نعترف باش؟
2: بالحقيقة.
0: وضحي كلامك، اش من حقيقة؟
2: الحقيقة المرة اللي مخبيها في قلبك. يا السحيل، غريزة المرأة تخطأ في ميدان العاطفة يا سيدي الدكتور.
0: أها، جريتي على قلبي عملية جراحية يا سيدتي الدكتور. ها
2: واخا، في الأسبوع اللي فات منين كنا متضايفين عند راضية في دارها، فاش بقيت أنا وياها في بيت النعاس، قلت ليها علاش ما تفكريش في الزواج مرة أخرى، حيت يمكن يساعدك على النسيان وتبداي حياتك من جديد. عرفتي شنو كان جوابها؟
0: اش كان جوابها؟
2: لا ابدا. قالت لي انك منعتيها تفكر في الزواج والارتباط باي شخص حتى تعالج، وفهمت من كلامها انك جعلتيها كتشوف كل شخص كيتقدم باش يخطبها بحال وحش في صوره انسان، وفي نظري ما يمكنش ويستحيل اي طبيب كيف ما كان يعالج مريضه بهذه الطريقه الا اذا كان عنده غرض معين مخبيه في اعماقه. ودابا الصوره واضحه قدامك او بلا نزيد نوضحها اكثر؟
0: يكفي يكفي.
2: من الصدمات اللي مرت بها صبحات كتبان ليها الدنيا فحال الغابه وسكانها وحوش ما فيها غير انسان واحد نزيه وطيب وقلبه حنين هو سيادتك.
0: يكفي، بدلي عليا هذا الموضوع ولا نخوي لك الدار.
2: وبهذه الطريقه وهذا الاسلوب بدا اعجابها الكبير بيك وصبحات كتوحشك باستمرار، ويمكن هي بنفسها ما عرفاش السر.
0: اش من سر؟
2: السر اللي خلاها كتحلم بيك، علاجك العجيب اللي خلى قلبها يبغيك.
0: صافي سكتي سكتي، راكي مطلقه.
2: لا
0: مطلقه.
2: ويلي يا ويلي.
3: كنتم في الاستماع الى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
0: رشيد الحراق،
3: المحجوب الراجي،
0: فاطمة بن مزيان،
3: أحمد الناجي،
0: ماريا صادق،
3: أنور الجندي،
0: إكرام البصري،
3: مصطفى تهتاه،
0: نجاة الخطيب،
3: بن عبد الله الجندي،
0: محمد خدي،
3: مجيدة بن كيران،
0: حسن مكيات،
3: محمد الرزين،
0: محمد الطالب،
3: هنية الغاشي،
0: فريد الرقراقي،
3: فاطمة بوجو،
0: عبد الرحيم أمين،
3: نعيم الزياني،
0: الحسين الحايل،
3: حكيمة كريم،
0: عزيز العلوي،
3: عبد الحق بن المجاهد،
0: كمال العبودي،
3: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

اسكي علينا مسخانة واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنا انا فرق الزين زين زينة اسمعنا لقد طالب زبانة ولقد شعر لينا لقد عربي سقرانة ولقد معنا مال بتنا جبناها من

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا هذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

وتراه يسقط من لحاظي لحاظي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين، برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله اللي نخصها الموضوع، أكيد العديد من الناس أولا ما

0: عرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شره، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الانواع ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدو نقوم بتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، كمنتي؟
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء السل ياك ما يوقع خلط بينه وبين سعال ربما او زكام او شيء من هذا القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هذا داء السل او السل كيف ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي المانشات.
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره السلية ميكوباكتيريوم تيباركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير يعني
0: الاخر كي تجاوز الرئه
1: يعني ما هو يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم. ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذا طيب هذا السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه وهذه حقيقة علمية أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كتنتقل هذا العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا والله زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تعود عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زرحاد عطس حداه ولا يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج ولا ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي ذاك الرذاذ اللعاب يقد يعود يحتوي على ذيك البكتيريا ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو نفسه. لأن لجينا نشوفه المانشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس، فهم يا قير كيف قلت لك يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لي هذا. وبالآن هون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل كامل لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
0: طيب قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيماء؟
1: فيه نوعين كيف قلت ذركتية، خالق السل الكامل والسل النشط. السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم خالقة بكتيريا غير ما نشطة، يعني دي الحالة ما لي تعدي، يعني خالقة بكتيريا الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي. يغري في أي لحظة تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عاد عنده ضعف في المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة وتتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته بها اللي يعود بسرعة ديال الانتقال دياله.
0: طيب ياك ما يوقع خلط

0: بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريب. كيفاش نقدروا نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
1: داء السل من الأعراض ديالو نقولو حنا السل هذا رئوي نشط، كنا نقولو عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحة يتم لها يكح لأكثر من أسبوعين إلى 3، يتم هذاك الرقاج اللي يكح، ومن المرات كحته نعودو لا لاحظنا نجبروها عنها متافقة معها فيها دم والله يا فيها نخامة، نخامتها ياسرة،
0: إذن كيبدا كيتطور
1: يعني
0: ديكتا.
1: في دي الحالة نقدر نشكو فيه عنه راه مريض السم. ولا زينة
0: وربما حتى كيكون عنده واحد النحافة،
1: نقص
0: واحد الضغط.
1: جايته، او في ديك الحالة ملي نقدر نقولوا عنه من بين الأعراض عن يعود عنده ألم في الصدر، ألم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به ينعقار عليه وياسر من الأمور، يعني مشكل وجع، ويعود مولي كيف قلت ملاهي، وتعود عنده فقدان في الشهية وفقدان في الوزن، تلك ملاهي
0: وهذا
1: ماشي ينقص
0: كينعكس على
1: حاله،
0: وزنه.
1: ماشي ينقص حاله، والشهية ما تلات خالقة عنده، وتجبره للسل إلا لاحظت عنهم يبقاو رقيقين ما هم خالقين بيهم، اللي شهيتهم مقفولة
0: وصعوبة
1: ووزنهم،
0: في التنفس طبعا.
1: ويعود أمي ذاك مع الشهية، قالت الشهية دايما مصاحبهم واحد الإرهاق اللي دايم وتعب اللي يتم دايما تجبره فتارة فاهم، وتجبر مولي يقدر يعود يخلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الأعراض، تجبر معاه يتم يقبضوا شعرين، تم قاعد يقول لك انا يا اخي حاسب شعرين والله ماني عارف مالي، ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض مولي ملا حمى خفيفة، هذا كامل كفت قلت
0: من
1: من
0: الأعراض
1: الأعراض ديال السل.
0: ديالو. طيب، وشن هي عوامل الخطورة شيماء؟
1: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة، ضعف مناعة ذاك الشخص، كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي تعود فيهم دا فقدان المناعة المكتسبة، يعني فهمتني، ويعودوا هما اللي صحاب مرضى السكري حتى هو عامل من عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية، وهاول يدخنوا حتى هو يعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم، وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي يعودوا في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي يعودوا في دور الصفيح، تعود في
0: وكيكون
1: بلايص
0: شي
1: اللي ما
0: فضاء
1: دخلها
0: مغلق.
1: الهواء ولا شيء، هذا كامل يقدر لا يتعار، يعود مالي حتى هو من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط تجبر رجاج، كيف مثلا في بلاد مغموم والله عايشين في دور الصفيح والله في بلاصة تعود باني هما براكة ما فيها منفس
0: صحيح،
1: وعايشين فيها
0: وفيها
1: أثل،
0: الرطوبة في
1: وفيها الرطوبة وفيها أثل ترواقيج، يعني ديك
0: ما
1: تعود
0: تدخلها
1: عدوتهم
0: الشمس، ما
1: ساهلة،
0: كتهوى ما
1: ذاك تعود كامل عدوته سهلة، وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة، وفي دي
0: صحيح.
1: الحالة
0: وعادة بنيتهم الصحية كتكون
1: صحية قاع
0: هشة.
1: ما خارجة لا حامدين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل الخطر ديال السل
0: صح.
1: ديال مانشات.
0: وبالنسبة لتشخيص شيماء،
1: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقدر يعدله كيف باختبار بالدم فاهم، اختبار يعني
0: كيدير التحليل
1: ها ودير التحليل ديال الكخاشة
0: ديك
1: الاناليز
0: البثق ديال
1: ديال البلغ باش يخرس ديك البكتيريا اللي تخرس تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق امالي ديال صور الأشعة للصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من وضع ديال الرئتين وذا الشيء، وكاين الكشف السريع على الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية. بس
0: طيب، شفنا طرق انتقال العدوى، أنواع داء السل، الأعراض، عوامل الخطورة، التشخيص. أكيد له طرح المستمعات والمستمعين أسئلة، اللي وهذا من أهداف هذه الحلقة، وهو ما يتعلق بالعلاج.
1: هو السر الحمد لله ما نقدر نقولوا عنه مرض اللي ما يعالج، يعني وتبارك الله من بين الأمراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب، يعني
0: واحد فيه كي
1: يعني
0: تلقيح خاص
1: خالق
0: ديالو.
1: هو خالق تلقيح وخالق أموره كاملة، غير حتى هما اللي دواه خالق، احنا ذاك نتكلموا على العلاج، تلقيح نخلوه من
0: وبالكثرة
1: جانب
0: بدأ الواحد
1: الوقاية،
0: بشكل مبكر.
1: يعني إلى كيف قلت أرجع جميل تفوت تجي واحد منذ الأعراض
0: الأعراض
1: واكتشف راسه بشكل، وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو في
0: صح.
1: علاجه، وأمام طوم اللي ربحنا فقط

0: أنا ما عدت عنا بؤرة في ذاك المنزل،
1: صحيح.
0: عوض
1: سابق ما يسرح في الجيش معه
0: عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعالج شخص واحد.
1: تماما
0: كيف قلت بيلي هو ما يعود سل نشيط، يعود هوي عدوته
1: أيه.
0: يعني بالعجلة رقاجي قد يتعين عدة لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة. يعني هون العلاج خالق وخالق أملي، لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي يعتمد على مزيج من 4 مضادات حيوية تعود ما لمدة 6 شهور لا تقل عنها، من 6 ل 9 الفوق على حسب. يعني كيف قلت لك يخلطوا له دوك مزيج ديال 4 دوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجوهم به، ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلمونير صاحب الرية باش البنوم باش يعدل هو، يعود في دي الحالة نحبسوا النشاط ديالو يعني ما تلي يعود عندنا حيوي، ما تلي قد يعود كونتاجي، ما تلي يعدينا شخص آخر، وأو ميم طون يعني نتحكموا فيه ونحصروا داك المرض في دي، يعني شخص ديك الحالة ما تلي قد يعدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا لا ها. يعني وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب. يعني أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا، والله البروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شي قال لا يصبر عن 6 أشهر اشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك لا
1: ريزيستانس، لان اي تهاون الله يحفظه
0: ما تعود عندنا ديك المقاومه ديال البكتيري ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تلا تعود عنده ديك الطاقه عوض 6 أشهر ويقد تخبط فيه الى عام به ديك كثره الادويه اللي عمل وده الشيء وحب وحب الدواء شويه كبير وذا لا يصبرته.
1: طيب فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
0: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح قالوا اللقاح البيسجي أصلاً يعطى الأطفال كيف أنهم حديثي الولادة في المغرب وياسر من الدول،
1: وهذا جعل حتى النسب ديال المصابين ما بقاش
0: من خطر الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وشي وياسر مش يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعة هذا بالنسبة للقاح. خالق أمي اللي شي قالوا التشخيص المبكر والعلاج السريع كيف قلت قبيل أرقاج، يعني في حالتين عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه عن يتم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا. في نفس الوقت يعني يعود باش نقد نمنعون منهم العدوى، تعود أمي اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة لابد الشمس تدخل والهواء يدخل هيك أنهم تتعود وتتجنب ذيك الأماكن المزدحمة يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تتعود فحص ديال المخالطين دوك لي مريض السل باش نحصروا ذيك الفئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة، والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة، والتغذية مالي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة. كيف نعدلوا ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين يعني في الحالات الأولى المشكوكين فيها يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه والله في واحدة من ذوي الحالات، ولا نتمنى على العائلة تتعود واعية
1: صحيح.
0: وتعدل حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة للكمامات بالنسبة يعني باش نعودوا حاصرين ما يعود عندنا
1: انتقل
0: لأنها بقى لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال ولا زاد منين يقعد رجاج يعطس
1: صحيح ولا يكح ولا ي... طيب أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق لها، ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هاد السل في بلادنا في المغرب شيماء؟
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط.

0: السل،
1: ضعيف
0: بهذه
1: الشرك
0: وزارة
1: المتهم.
0: الصحة والحماية الاجتماعية كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل، وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في جميع
1: ومنين يجيشوا
0: المراكز
1: المراكز؟
0: الصحية،
1: نعم
0: طبعا
1: نعم
0: جميع المراكز الصحية، بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض، إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذا هذا كيبشر بالخير. إذا لست أدري إلى تبغي إلى عندك كلمة نختموا بها شيماء.
0: اللي لا نقد نقول عن المانشات، راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر، هو ما خالق داء بلا دواء،
1: صحيح
0: حمدي مولانا وشاكرينه.
1: يا
0: يا
1: غير
0: غير
1: ما
0: المشكل
1: يعفينا من
0: شنو، يا
1: نتهاونوا
0: غير
1: ولا
0: المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص، عنا ما نقبلوا المرض،
1: أو
0: عنا
1: لا نتمو
0: نتهاونوا،
1: نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا نتهاونوا
1: بعض.
0: في شي ما هو
1: صحيح
0: دواء، ما شخص وما نعرفه قاع ذلبينه
1: صحيح
0: هو
1: صحيح
0: شنو.
1: صحيح
0: يعني الانسان حس بشي شك بشي راهي ما مخسر شي لعدل تحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك
1: صحيح.
0: الزقنين وذاك التهاون فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
0: ما
1: ما
0: هي دالة على شيء،
1: صحيح، هذيك راه
0: والمانشات
1: خطيرة.
0: حمدي المولانا راهو ما هو مرض
1: اي صح
0: اللي لا يتناثر منه حد، والله اللي مصاب ينهرب منه.
1: اي
0: راني
1: صحيح
0: قد قد راجع يتعايش مع مريض
1: اي صحيح
0: المانشات عادي في الدار، باش هو قاعد مولي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، وأميم طوم مولي ندير احتياطاتي،
1: تماما.
0: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه،
1: تماما
0: وإلا ما عاونته ما نبخلو بعد حاله، ونحاول ننصحه باللي بلا بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. واهم واهم والاهم عنه ارجاج، فتبدا بالدواء ديال السل اللي هو المانشات، ما يقطع فيه به الانفو ارجاج، يقطع فيه في الدواء، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عدلنا والو، لا هي يبدا من ازيرو ولا هي تتعود
1: وربما قاع يجيب
0: عود مده اقصر، لا تعود
1: أشد.
0: عندنا مده اطول، بلا تعود عندنا لا ريزيستونس، تعود
1: صح
0: عندنا المقاومه ديال ديك
1: صحيح
0: البكتيريا. يعني في ذي الحاله ارجاج حس بشي يتبع دواه، ويشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين.
1: أكيد إن شاء الله. دون أحسن رسالة نقدر نختموا بها هو ده اللي قلت شيماء. إذا مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رأس مالنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكروا ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.